اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
4: آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد،

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لتكون أول من يعلم
1: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
0: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات. راديو موال، راديو الشباب الأول.
1: أخبار الصباح. أخبار الصباح.
0: لتكون أول من يعلم 101.7 FM. موجة بلا حدود.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. صباح الأربعاء 16 من أيلول 2026، جولة إخبارية جديدة أحييكم منها إنجي سابع. طقس اليوم حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة، فتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وأما في ساعات المساء والليل الجو لطيف في المرتفعات الجبلية ودافئ في بقية المناطق. اليوم 32 درجة متوقعة في ساعات النهار في بيت لحم، تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. آخر الأخبار وتطورات اليوم، يبدو أنه في غزة يعني لا يكفي طبعا فقط وقف إطلاق النار وخرق وقف إطلاق النار، إنما يعني نتيجة الحرب تنهار المباني. تتواصل في غزة أعمال البحث عن مفقودين أسفل بناية سكنية انهارت فجر اليوم في مدينة غزة. تمكنت فرق الدفاع المدني حتى 7 من صباح هذا اليوم من انتشال 6 شهداء و14 جريحا. الدفاع المدني قال في بيان قبل قليل أن الطواقم بالتعاون مع طواقم البلدية منذ ساعات منتصف الليل تحاول إنقاذ مواطنين عالقين تحت أنقاض عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة بعد أن انهارت على الساكنين وهم طبعا نازحين، وعلى الخيام المجاورة. 60 شخص بين مصاب ومفقود جراء ذلك. يعني نتحدث عن أيضا عشرات الغارات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين على منطقة غرب غزة. المفارقة أنه اسم العمارة السعادة. صفقة أسلحة بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل تشمل قنابل تزن طنا. إذن يستعدون ما شاء الله في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل بقيمة تقدر بهذه القيمة، يعني ما يقارب يعني 3 مليار دولار. تشمل تزويد الجيش الإسرائيلي بقنابل ثقيلة وزنها 2000 رطل، يعني بنحكي عن 907 كيلو للقنبلة الواحدة حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية. القنابل اللي وزنها 2000 رطل هي أكبر الذخائر التقليدية الموجودة في الترسانة الأمريكية أصلا يعني، وتتميز بالقدرة على اختراق التحصينات والمنشآت الخرسانية وتحدث الأضرار الكبيرة. إسرائيل كانت قد حصلت بالفعل على شحنات من هذا النوع من القنابل خلال السنوات الماضية. إذن صفقة أسلحة بين أمريكا وإسرائيل والقنابل من العيار الثقيل.

أمريكا أصبحت تحذر المواطنين يظهر على صفحتها الإعلان من السفر إلى السعودية، لأن السعودية لم تكن ليلة جميلة ولم يكن يوم جيد بالنسبة لها. أخبار موضوع السعودية والضرب والحوثيين واليمن.

ألغت السعودية شحنات النفط إلى أوروبا بعد إغلاق خط أنابيب ما يسمى خط أنابيب شرق غرب. كانت سفيرات الإنذار قد دوت الليلة الماضية في جيزان السعودية هجوم يمني استهدف أبها السعودية. الأجواء السعودية أيضا فيها الطيران طبعا الحربي وقاعدة الملك سلطان الأمريكية في السعودية قاعدة تخرج منها الطائرات الحربية وتعود إليها باستمرار في الأجواء السعودية. شن الطيران الحربي السعودي 52 منحكي عن 52 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية بطائرات F-16 والتايفون وأقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف واستهدفوا الأعيان المدنية من مدارس وجسور وطرقات في محافظة تعز مع استهداف أعيان مدنية أخرى في محافظات الجوف والبيضاء وصعدة وعمران في اليمن. اعتداءات يبدو أنها كبيرة جدا جدا, هذا ما قاله عميد اسمه يحيى السريع في طبعا تصريحات الأخيرة في اليمن. كذلك في مساء الأمس أعلنت عن انفجارات متتالية في مضيق هرمز. والأوضاع في المضيق أيضا ليست بالجيدة, نسبة المرور 1 إلى 6 من السفن اللي كانت يعني يبدو أنها تمر أصلا بسلام وأمان إلى الآن, يعني ممكن أن يكون هناك ممر ولكن 1 إلى 6 بين كل 6 سفن كانت تمر الآن واحدة. واشنطن بدأت التدريبات المشتركة في الأردن. يبدو أن الجيش الأمريكي أطلق ما يصل ل 70 صاروخ أو أكثر من صواريخ الاعتراضية المتطورة للدفاع الجوي الأسبوع الماضي عندما شنت إيران هجوم صاروخي على الأردن. ومنحكي عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين قالوا إنه هذا إنفاق كثير كبير, يعني يؤدي إلى يعني ممكن إنه يصير في استنزاف للصواريخ. وهون نحكي عن قدرة أكبر لإيران على استهداف القواعد الأمريكية وتحدي الدفاع الجوي الأمريكي. فهون على نحكي عن 60 و70 صاروخ باتريوت كانوا صواريخ اعتراضية انطلقوا في الهجوم اللي كان على الأردن الأسبوع الماضي. بنحكي عن 20 صاروخ باليستي حتى يصدوهم, أطلقوا 60 أو 70 حتى ما بين 60 و70 صاروخ حسب بعض المسؤولين. فهون يعني الولايات المتحدة أطلقت أيضا أكثر من 12 صاروخ ثاد اعتراضي بحسب أحد المسؤولين. وأضاف مسؤول ثاني إنه هذا الإنفاق يعادل ما أنفقته الولايات المتحدة في أسبوع كامل خلال فترات أخرى من الحرب. إذن عملية استنزاف الصواريخ الأمريكية في الأردن كبيرة كانت الأسبوع الماضي. الأعياد اليهودية تسبب الكثير من المضايقات للفلسطينيين وخاصة مع زيادة حملات الأمن كما يسميها الجيش الإسرائيلي, إغلاقات, منع تجول في مناطق الخليل خاصة اللي هي على خطوط التماس بين المستوطنين والفلسطينيين, منع تجول هناك. تقارير عبرية تقول أن جماعات المستوطنين نفخوا البوق داخل المسجد الأقصى أكثر من 30 مرة الأحد الماضي وهو ثاني أيام رأس السنة العبرية خلال صلاة جماعية قادها خاخامات هناك. وما تقوله القناة العبرية السابعة أن شرطة الاحتلال استدعت الخاخام هذا ليبو بعد نفخه البوق 30 مرة والشرطة يعني حققت معه في الموضوع. لم يكن المستوطن الوحيد الذي نفخ البوق, ووضحوا أنه مستوطنين ثانيين قاموا بنفس الحركة. وأشاروا أن هذه كانت المرة الأولى التي يجري فيها إدخال الأبواق المعدنية الصغيرة إلى المسجد الأقصى. هون طبعا هي يعني تعدي يبدو أنه طبعا صارخ على المسجد الأقصى, وهذه ليست مظاهر كانت ترى من قبل. الآن المستوطنين والخخامات والحريديم كلهم يعني عينهم أقوى, منشوف انه كل الاخبار تتحدث عن هذا الكلام. في نفس السياق في سياق المسجد الاقصى, المطالبه بفتح الاقصى
يوم السبت هي ليست تحرك طارئ وإنما حملة منظمة تصاعدت منذ أشهر، حملة من جماعات الهيكل، وهي تحركات يعني لتغيير واقع المسجد الأقصى. يعني في تحريض، اقتحامات، طقوس، كلها ليست موافق عليها من قبل الجانبين طبعا. فمنحكي هون عن فتح الأقصى يوم السبت بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال في التماس بهذا الخصوص ستنظر فيه اليوم.

في غزة تم اغتيال قائد لواء رفح ورئيس منظومة العمليات في حركة حماس، وهاجم جيش الدفاع والشباك في وقت سابق من مساء الثلاثاء في جنوب قطاع غزة، منطقة فيها نائل أبو عبيد، وبالتالي تم اغتياله. تنشر الصحف الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه من هو أبو عبيد كان مسؤولا عن إدارة نشاط اللواء وتوجيههم للدفاع بمخططات إرهابية، كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وتنفيذها ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، يعني كما يقول، بالإضافة لذلك في محاولة لإعادة بناء قوة اللواء الذي تعرض لضربة قاسية على مدار الحرب. نحكي عن اغتيال لنائل أبو عبيد قائد لواء رفح ورئيس منظومة العمليات في الجناح العسكري لحماس. موضوع فيلم نازا، هذا الفيلم الوثائقي اللي أخرجوا تنين من الصحفيين الإسرائيليين وحصلوا على اعترافات على الكاميرا من قادة في الجيش الإسرائيلي كيف كانوا يستخدموا هذا البرنامج اللي اسمه نازا، كيف كانوا يعرفوا أكم من شخص في المنزل قبل ما يقصفوه، أحيانا يسمعوا أصواتهم من أطفال من كبار، من كانوا يعرفوها بدقة لأنه البرنامج جدا ذكي. فطبعا ذكاء اصطناعي بنحكي عن هذا الموضوع، يعني مش ذكي يعني شيء ثاني. فالجيش الإسرائيلي الآن يفتح تحقيق بشأن تسريب المواد المستخدمة في فيلم نازا وطلب المساعدة من جهاز الشباك. الآن إسرائيل ليست يعني مبسوطة أبدا، مش مبسوطة أبدا إسرائيل بهذا الفيلم نازا الذي حاز على الكثير من الأضواء والكثير من الاستحسان لكونه فيلم جيد وليس لما يحتويه طبعا. فعلى الأقل إذا ما شفناه إن شاء الله يمكن شكله مش راح نشوفه أبدا، يبدو أنه راح يصير في حواليه جدار من العمليات البحث والتدقيق، لأنه كيف يعني قادة في الجيش الإسرائيلي بيسربوا هاي المعلومات وبيقعدوا في لقاءات على الكاميرات عشان يحكوا مع الصحفيين ويعترفوا. هو اعتراف رسمي بأنه ما حصل إبادة جماعية، لأن إسرائيل ترفض في كل الأوساط الدولية أن تقول أن هذه كانت إبادة جماعية، وأنهم أصلا لم يكونوا يعرفوا مثلا حجم الدمار، ولم يكونوا يعرفوا أنه رح يقتلوا عشرات الفلسطينيين. ها هي حجة إسرائيل لما بيتواجهوا في الأوساط الدولية. الآن الحجج راحت هباء وفي الهواء بعد فيلم نازا، والآن فيلم نازا في التحقيق، بلشت التحقيقات الإسرائيلية بمين سرب المعلومات. بالنسبة لنازا هو برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والآن موضوع الذكاء الاصطناعي في خدمة الاستيطان، يراقب الاحتلال أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية باستخدام الذكاء الاصطناعي. مركز ديجيتال فلسطين عمل دراسة يقول فيها أن الاحتلال أدخل منذ عام 2023 تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى منظومة مراقبة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، فهون تعمل عن رصد على رصد البناء والتغيرات على الأرض بصورة آلية، وربط عمليات المراقبة بإجراءات الهدم والمصادرة كلها عن طريق الذكاء الاصطناعي.

الأسيرة دانا جودة تضع مولودتها في سجن داخل سجن الدامون إجبار على الولادة داخل السجن. هيئة شؤون الأسرة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة دانا جودة وعن حياة المولودة، واعتبروا إجبار هذا الإجبار على الولادة داخل السجن جريمة. نحكي عن فتاة عمرها 35 سنة أنجبت في داخل السجن، وطبعا منعرف قديش في تقصير طبي للأسرى الفلسطينيين.

النقابات بدعم الحقوق الفلسطينية أو طالبت النقابات بدعم الحقوق الفلسطينية في مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى الديار والحصول على التعويضات إلى جانب تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمار وفرص وفرض العقوبات. هذا النقابات العمالية الفلسطينية تدعو للتحرك العالمي ضد التواطؤ مع الاحتلال. غزة تشيع جثمان القيادي في كتائب القسام أحمد البطش. تحذيرات من تحويل مقبرة باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية متكررة بعد الاقتحامات المتكررة للمنطقة. أوروبا مش عم تمزح في موضوع العقوبات ضد المستوطنات. يبدو أنه النرويج تستعد لوضع الإطار القانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات، وهو إجراء أعلنته عدة دول الأسبوع الماضي. النرويج أعلنت عن مشروع قانون يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات كل من يتعامل مع المستوطنات سواء الأفراد أو الشركات. وزير الخارجية النرويجي يعتقد أن البرلمان سيوافق على القانون بالصيغة الحالية، ويعتقد فعليا أنه ازدياد الحجج قوة مع تفاقم الوضع في الضفة. إضافة إلى ذلك، فالعديد من الدول الأخرى تفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة بالعمل بهذا القانون. إذن إسرائيل لم تكن مستعدة لتوحد هذا العدد الكبير فعليا من الدول وعدم تدخل الولايات المتحدة لإنقاذها، واعتادت فعليا إسرائيل على ترهيب الدول. يقول وزير خارجية النرويج اعتادت على ترهيب الدول الغربية، تقول لها أنت معادية للسامية إذا انتقدت إسرائيل، والآن انتهى هذا الأمر. هذه هي تداعيات 7 أكتوبر على العالم. فتح عيون العالم على إسرائيل وعلى القضية الفلسطينية. لم يعد هناك ما يسمى بحجج واهية ممكن أن تتذرع بها إسرائيل. أوروبا فعليا تنتفض ضد إسرائيل، وإسرائيل لا يعجب هذا الكلام. الأسبوع الماضي تم منع بريطانيين، بينهم مسؤولين بريطانيين في السياسة يعني في الحكومة، من الدخول إلى إسرائيل، لأن بريطانيا فرضت العقوبات على كل من يتعامل مع المستوطنات، ممنوع التجارة معهم وبضائع المستوطنات وكل هذا الكلام.

0: بريطانيا وأمريكا وهولندا يحذروا من حملة تجسس إلكتروني إيرانية تستهدف معارضي النظام والصحفيين. تقول صحيفة إسرائيل اليوم أن إيران تعزز نفوذها في تايلاند وسط تصاعد التوتر ضد الإسرائيليين. إذن مستمعينا فاصل ونواصل أخبار الصباح، ابقوا معنا.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حطني يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مطرف يا زلمه، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بلا كلام. شفناكم
4: اخر الاخبار والتطورات.
6: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع لبعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

عودة لمتابعة أخبار الصباح. صباح الخير لكم مستمعينا أينما كنتم تتابعونا على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. أهلا مجددا في أخبار الصباح.

نذهب معكم في جولة من الأخبار المنوعة من حول العالم من هنا ومن هناك. هذه الأخبار ليست سياسية ولا حروب ولا قتل، يعني بنحاول نطلع شوي من الأجواء هذه.

ما قصة المدرسة الكاملة التي تفتح أبوابها لطالبتين فقط؟ هي ولاية تركية فيها كان طالبة واحدة مزبوط فيها بتروح على المدرسة بتتعلم بتطلع استراحة بتدخل كل هذا الكلام. مع انطلاق العام الدراسي الجديد صار إلها زميلة صاروا تنتين فعدد طلاب المدرسة ارتفع ليصيروا فعليا تنتين. هي حي اسمه جوكتش يورت في تركيا. فمديرية التربية أبقت المدرسة مفتوحة طوال السنوات الثلاث الماضية رغم انخفاض عدد الطلاب إلى واحد والسنة هاي فيها اثنين واستمروا المعلمين في الذهاب والدوام المدرسي يبدو أنه موجود.

هو تراجع في التعليم، ولكن الملفت أنه اللي بدهم يتعلموا بنات. بريطانية تعيش وتحلم بالعمل في الشرطة، وعندها أحلامها وعندها حياتها. كانت 21 سنة، قيل لها أن حياتها شارفت على النهاية وشخصوها بالسرطان، وأنه أمامها أشهر قليلة لتعيش. خضعت للعلاج الكيميائي 11 سنة، واكتشفت أنه لم يكن سرطان أصلاً. عملوا مراجعة مستقلة للحالة وكشفوا هذه المفاجأة في التشخيص من الفحوصات القديمة. 11 سنة كيماوي وتطلع في النهاية مش مصابة بالسرطان أصلاً.

الشرطة السورية فتحت طبعا قسم لإلها لتدريب النساء سوريات يحملن السلاح. هل تبدأ المرأة دور جديد فعليا في الشرطة؟ حاليا موجودة الشرطة النسائية لتأمين الزوار وتنظيم الحركة في المواقع السياحية، وهو مشهد يسلط الضوء على حضور المرأة في جهاز أمني يعاد التشكيل هذا الجهاز بعد سنوات من الحرب. نحكي عن معهد متخصص بالشرطة النسائية في سوريا، لكن ليست كلها أخبار جيدة في سوريا، لأن الناس نزلت على الشارع تطالب بإسقاط الشرع بعد سنة من حكمه. ناس عايشة بطالة وعايشة أجواء اقتصادية صعبة جدا وانقطاع في لقمة العيش، فالآن الناس في الشوارع تطالب بإسقاط أحمد الشرع. عسيرة سوريا كمان موضوع رجعة أصالة عشان بتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية وإنها بتزور الوطن بعد 13 سنة أتوقع أو 14 سنة من الثورة السورية اللي كانت سبب في خروج أصلا أصالة من هناك وهجوم كبير عليها. في الآن على مواقع التواصل الاجتماعي حديث كبير عن هذا الموضوع. أخبار منوعة من هنا وهناك من حول العالم. 6 سنوات غياب، سيلين ديون تعود لإحياء أول حفل موسيقي كامل لإلها وهي أسطورة على المسرح كما كانت. أول ممثلة بذكاء الاصطناعي تطمح للفوز بالأوسكار. تطمح. في الأردن دراسة جديدة تقول أن ثلث طلاب الأردن يعانون من السمنة أو الزيادة في الوزن. توقع دراسة يعني بتطبق على كثير من الدول بسبب يعني قلة الحركة بين الأطفال اللي مش عم بيعيشوا طفولتهم بسبب الشاشات. مركز أمازون، مركز بيانات أمازون في البحرين والإمارات يتعطل بعد الهجمات الإيرانية. كي لك الشحنات يعني كانت على قدم وساق شحنات الأمازون والطلب الأونلاين هذا، فتعطل في البحرين والإمارات اللي هي قائمة على فعليا توصيل أونلاين.

مسلسل تركي اسمه وادي الذئاب، ووادي الذئاب فيه مشهد بموت فيه رجل استخبارات، وتشابهت القضية مع قضية على الأرض. فالآن يستدعى كتاب مسلسل وادي الذئاب إلى المحكمة. ضلنا وراء السؤال الخافي الواقع، هو ما يكتب المسلسلات والفن أم الفن يكتب الواقع؟ دائما هاي في جدل في هذا الموضوع، في إفادات عمالة بتروح للمحاكم على خلفية التساؤلات، لماذا كانت وفاة رجل الاستخبارات التركي تشبه ما حدث في وادي الذئاب؟ استدعوا كما مر الكتاب والمؤلفين للمسلسل. بلاغ كاذب على سبيل المزح، يعني واحد حدا كثير خفيف دم بده يمزح وقال انه في متفجرات في الشنطة اللي مسافر فيها في المطار، طبعا ادى لاستنفار امني وفي مطار بيروت كمان، واخلاء طائرة متجهة الى باريس وتفتيشها بالكامل بسبب هذه المزحة ثقيلة الدم. يعني بصراحة مش مزحة أبدا في مطارات، يعني هذه صار موضوع أنه صار بلاغ كاذب فعليا، يعني الموضوع مزحة من أحد مسافرين وبلاغ كاذب، وفعلا بلغوا السلطات أنه حاسين أنه في متفجرات في حقيبة، وهاي حقيبة موجودة فوق المقاعد، وبالتالي شاف انه حدا شاف المتفجرات وبلغوا السلطات اللبنانية بذلك. لا، في النهاية طلع رجل عاملها في زوجته، يعني هذه المزحة كمان، يعني ما بعرف انه هذه الحياة مرات تنتج ناس قمة في الذكاء الصراحة.

بكين تمنع حيازة الطائرات المسيرة لأسباب أمنية ومنع بيعها في الصين. حالة نادرة في روسيا، ذيل صغير نما لدى طفل، مش انه ولد فيه، نما لدى طفل، وفعليا تم استئصاله، وهي حالة نادرة جدا جدا، تكاد تكون يمكن الأولى من نوعها في روسيا. هو شخص الدكتور 14 سنة خبرة، لم يرى مثل هذه الحالة من قبل.

العثور على رأس تمساح مجفف داخل حقيبة مسافر إيطالي والغرامة تصل إلى 200,000 يورو. حسب العلماء والدراسات، دائما في دراسات عن متى يشيق الإنسان وكيف ممكن أن نطيل عمر الإنسان، يعني جسم الإنسان بيقول لك يشيخ على شكل قفزات، فالعلماء حددوا عمرين حرجين. الشرايين أول ما يشيخ في الإنسان تدهور الأنسجة من عمر 30-40 سنة، في هاي الفترة بصير في تسارع حاد في تشكل اللويحات العصيدية واستقرار عند مستوى ثابت، فالأوعية الدموية دائما بتكون أول الأشياء اللي بتشيخ، وطبعا أيضا رحم المرأة هذه كمان من 50-55. 35-40 سجلت قفزة ثانية، هذه من العمر، وبالتالي هي دراسات تحاول أنه تحدد ما الذي يشيخ في جسم الإنسان حتى تحاول تحافظ على عمره. يعني في مثلا دواء للتليف الرئوي، وهذا الدواء أظهر قدرته على خفض العمر البيولوجي للإنسان، أنه بيقلل الشيخوخة، فممكن يتطور حتى ما يصير تلف في أنسجة الإنسان مع مرور العمر. هو هوس بالخلود يمكن؟

إذن هيك جولة هذه كانت في الأخبار المنوعة. نعود لمتابعة ملفات أخبار الصباح وإياكم مستمعينا. قبلها يعني نعرج على حالة الطقس. جو حار اليوم في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ اليوم تغير كبير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في ساعات المساء والليل الجو اليوم لطيف في المرتفعات الجبلية، دافئ في بقية المناطق مع 32 درجة متوقعة اليوم في بيت لحم، تنخفض إلى 20 درجة. إلى الآن لا يزال موضوع انتشال الجثث من تحت أنقاض العمارة التي انهارت في غزة مستمرا. بناية انهارت فجر اليوم في غزة أسفرت عن 6 شهداء و14 جريح حتى لحظة الإعلان عنهم، ونحو 60 شخص مصاب ومفقود جراء هذا الانهيار. يعني يذكر أنه طبعا هذا الحي اللي فيه العمارة تعرض لتخريب وتعرض لقصف وغارات إسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين، فهذا طبعا نتيجة الغارات. والعمارة اللي وقعت اسمها السعادة، عمارة السعادة.

الصين تحث أمريكا وإيران على العودة إلى تفاهم إسلام أباد. مسؤول عسكري إيراني يقول نستنكر جميع أشكال القمع التي تمارسها أمريكا. وصحيفة الفاينانشال تايمز تكتب الاتصالات المباشرة بالمرشد الأعلى الإيراني محدودة. بينما التحركات على الأرض قوية، أمريكا تسلح إسرائيل بما قيمة 3 مليار دولار أطنان وأطنان من المتفجرات والقنابل اللي هي جدا وزنها عالي، تصل إلى 2000 كيلو، يعني من 2000 طن، 2000 طن من المتفجرات. إذن هو بنحكي عن طن، واحدة من القنابل اللي وزنها طن، يعني 907 كيلو تقريبا القنبلة الواحدة. واحتياجات عسكرية إسرائيلية يبدو أنها كبيرة، لا تصل إلى ما يعادل 3 بليار دولار، هي 2.8. يعني المصاري كثيرة والاستعدادات كثيرة، والتحركات في الأجواء غريبة، تحركات في الأردن. الأردن نشر أو يعني تصدى في الأسبوع الماضي ما بين 60 إلى 70 صواريخ من صواريخ التصدي استنزفت في الأسبوع الماضي للدفاع عن الأردن. الآن واشنطن تبدأ تدريبات مشتركة مع الأردن. أما في إسرائيل فتتصاعد المواجهة بين الليكود وحزب آخر اسمه عتمة يهوديت وسط اتهامات بستار ائتلافي جديد. جرائم الحرب في غزة لا تزال تأخذ مجراها يوميا. مفوض حقوق الإنسان يجدد التحذيرات من جرائم الحرب التي لازالت مستمرة في غزة. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية في 24 ساعة الماضية. واعتداءات المستوطنين اليومية، مستوطنون أشعلوا النيران في غرفة زراعية في قرية توانا في مسافر يطا جنوب الخليل. ووصلت في المستوطنين نزل حتى يسرق وسرق شو سرق؟ سرق حذاء من أمام مسكن في خربة في مسافر يطا جنوب الخليل. يعني دناوة النفس، الجنون، ما بعرف شو ممكن واحد يوصفها. أعمال المستوطنين المتكررة، حتى كلام بهرب مرات. اعتقال 10 فلسطينيين في بير نبالة شمال غرب القدس بزعم محاولتهم الدخول إلى الداخل المحتل بدون تصريح شرطة الاحتلال تصرح. المستعمرون يواصلون لليوم الثاني على التوالي تجريف وشق طرق في أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله. إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر لحمزة جبر العباسي من سلوان وحارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر، وأكثر من اسم أيضا في هذا الموضوع مع حلول الأعياد اليهودية، إبعاد عن الأقصى 6 شهور. عصابات المستوطنين اقتحموا منازل قيد الإنشاء قرب الخيمة الاستيطانية في أبو نجيم، ويقومون بتحطيم المحتويات أو تجهيزات غير واضحة داخل المنزل، أي تجهيزات موجودة داخل المنازل بمعنى آخر. فعصابات المستوطنين يعني لا

إنديا في حي المطار شمال القدس المحتلة للهدم والاستيلاء. سمودريج يهاجم حراك مجد الكروم ضد البؤرة الاستيطانية ويتوعد سننقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل والنقب.

واغتيال قائد لواء رفح ورئيس منظومة العمليات في حركة حماس. اللواء إذن هو اللواء نائل أبو عبيد قائد لواء رفح ورئيس منظومة العمليات في الجناح العسكري لحركة حماس تم اغتياله. المستوطنين يطالبون بفتح المسجد الأقصى أمامهم أيام السبت.

باحث أمريكي عنده الكثير من التصوير, يعني ساعات التصوير في مواد بين إيدي 1800 ساعة كلها توثيق وصفر من الأدلة. كان يبحث ويبحث ويفكك رواية الاغتصاب في 7 أكتوبر, لأنه الإسرائيليين لما بيسألوهم أي دولة يعني أينما كانوا ما الذي حدث في 7 أكتوبر, يقولون أنه صار اغتصاب, قتل للأطفال, ضرب للإسرائيليين من قبل الفلسطينيين. لديه 1800 ساعة من التصوير هذا الباحث الأمريكي, وقال إنه هذه الجرائم لم ترتكب أبدا, وأنها أدلة دامغة, إنه هو قاعد يبحث فيها وقت طويل ولم يجد أي دليل واحد على صحة هذه الادعاءات. طبعا متأكدين أكيد, بس هو الفكرة إنه كونه باحث أمريكي وطلع على 1800 ساعة تصوير عشان يدحض الرواية الإسرائيلية. هذه هي الرواية الإسرائيلية, لسه في منهم بيقول وضعوا الأطفال في الفرن, أطفال الإسرائيليين. على كل حال, هذه جولتنا الإخبارية اليوم بكل التطورات والعناوين والملفات, عرضناها لكم في ساعة من الزمن عبر أثير موال. لقاءنا يتجدد بإذن الله غدا الخميس, وبهذا نترككم مستمعينا اليوم 16 من أيلول مع أحلى التحيات والشكر والتقدير على حسن المتابعة. أتمنى لكم نهار إن شاء الله سعيد مثمر مليء بالأخبار الجيدة, وإن شاء الله خير دائما. إذن مستمعينا, هذه تحياتي إنجي سابا لكم من موال ومن أخبار الصباح. نهاركم سعيد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
2: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

حسبت حسابي ما تخلينا نام تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

بال والله يجيب اللي فيه الخير. من راديو موال بنسلم عليكم كلكم، كيف حالكم شو أخباركم؟ من راديو القمر كمان صباح الخير، من راديو بانوراما، من راديو نغم، من راديو كل الناس، من راديو بلدنا، ومن خلال شاشة تلفزيون معا كمان صباح الخيرات لكل الحبايب، كل الغوالي، كل الأصدقاء، كل الصديقات، كل اللي اختاروا انهم يكونوا معنا اليوم، ربات بيوت، سائقين، عمال، موظفين، طلاب، معلمين، المعطلين، مداومين، كل التركيبة تبعتنا. الله يسعد صباحكم جوا الخيمة، برا الخيمة، على السطوح، في البلكونة، في الحديقة، في القعدة، لسه في الفراش. الله يسعد صباحكم. هذا شادي الخطيب معنا. بطل الدخنة شادي. هذاك شو اسمه، صحيح. سعد كمان معنا في التنسيق والمتابعة. اياد العطيات في شو اسمه هذا، مين اعطى ابنه مصروف اليوم؟ معطلين اليوم. اشوف ريت التكاسي طبعا يا ليال، يا هذول ما هو احنا عندنا، لا احنا عندنا عملوا عشان كان بده يكون صيفي وشتوي، فمش صيفي وشتوي، صباحي ومسائي، وانا البخربط ولا الدنيا ولا القهوة فيها اشي، صباحي ومسائي. فقسموهم في احدى المدارس البنات، يعني قسموهم، صاروا ناس ايام فردية وناس ايام زوجية. ولف بينا يا دنيا. والسلام عليكم، تحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة، معكم عادل غريب، صباح الخير.

صار مع والدين اللحم عشان عرض عليه يشتغل. هو برضو احنا جيل هذا مفلخ بقول لك يعني مش كتير تبع عكك وتبع شغله وكذا. طبعا هاي نظرية الجيل او تعاقب الاجيال. لا احنا كنا معجبين اهالينا ولا اولادنا معجبيننا ولا جدودنا كانوا ابياتنا عجبينهم. يعني ما حدش بيعجب. فهمتوا علي اكيد شو قصدي؟ يعني كل واحد بيعتب على اللي بعده. يعني مع انه يعني احنا تربية اهالينا واولادنا تربيتنا واهليهم تربية اهليهم. يعني خلاص احنا يعني احنا ما نسمع خراريف وقصص تجوز عليها وتجوزت عليه او يعني شو اسمه راحوا كل واحد في طريق وكل من هو في دار ابوه. على كل حال قصص ما بتخلص. واللي بعطي ذانه للناس ستكون يا اخوان اللي وتعطي ذانك للناس بشكل مبالغ فيه. ابو احمد يسعد صباحك. آية الحسيني يسعد صباحك. حسن كمان عادي يسعد الصباح. بيت امر صباح الورد جايبين لكم سلام. محمل بمحبة كمان للجميع اكيد. مالك يسعد الصباح. ابو عدي شلونك؟ آية صباح الورد. افتن افتن اف مفف مع مراد حبيب القلب يسعد الصباح. ساحرة القلوب يا صباح النور. لا لا لسأل المستمعين مين أعطى وائل بسأل تقاتكم تقاتك بيتفجر ابنه مصروف. مين أعطى ابنه مصروف؟ فات نشوف. أو مين ابنه أعطاه مصروف؟ مرات الولد بعطي أبوه يعني عادي. هش فيها شيء عادي.

ولا حدا ما اعطي حدا بانه يا خلص نغير السؤال. مين ما اعطاش ابنه مصروف؟ مين ما اعطاش ابنه مصروف؟ نسلم عليه الحبيب ابو ديار محمد عواد، صباح الفل والياسمين، احلى معلم فيك يا بلد. حاج فارس ابو تركي سادة الصباح، اكلت خبيصة ولا لا؟ لا والله لم اكل. ابو المجد حبيب القلب، اليوم مختلف عن الازمة السابقة، كثيرين بتقاسموا تربية هذا الجيل ويقسم. هو كل مرة كانوا يقولوا نفس الاشي، انه زمان كانوا يتربوا كانت تربيهم القهوة، كانوا يقعدوا على القهوات، خريجين قهاوي يعني، كانوا خصوصا فترة المساء لما كانت سميرة توفيق تغني لهم، كانوا يعني على القهاوي. اليوم على التيك توك والفيس والكذا، او يعني السوشيال ميديا بشكل عام، لقدام تعرفش الذكاء الصناعي يمكن يقعد لنا يعني ركبه ونص. يعني كل جيل دائما كل الاباء هيك بدهم يكونوا اولادهم فلفلين ومش عارف شو، ما بطلعوش زي ما بدهم. واحلى من جسد هذا الموضوع اللي هو كان مسلسل لن اعيش في جلباب ابي، حداش بتذكره من جي هذا، هو حدا ناجح بحياته، عصامي، بدا حياته من الصفر، كل التفاصيل القويه اللي احنا بنحبها بالشخصيات كانت متوفره فيه، اللي كان نور شو اسمه شريفه، فخلف ولد عكسه تماما تماما تماما تماما جدا، يعني شوي اتكالي وعنده توجه تاني، يعني مش هيك بده الحياه. نور شريف وعبلك هاي متبعه فبالضبط. فهذا اشي وهذا اشي، وكان بجسد في واقع. لا الاب كان راضي عن حال ابنه، ولا الابن كان يعني كمان مقتنع في وجهة نظر ابوه بالحياة. فانت ما تستغرب اذا ابنك يعني استغرب منك وقال لك يعني انت مش يعني، كل احترام بس وابوي وعلى راسي وهيك، بس انت هيك طريقتك، انا مش زيك. ابو العبد صباح الخير، وام العبد هلا ضي الكمر هلا، انتامي مع المصروف 24 ساعة والتواصل يزن يرحمك. الست كانت تقول حيرني زماني وين ودي اروح، لا ديار ابوي عامري ولا بيت اخوي مفتوح. هذا شو اسمه كمان النبي عليه الصلاة والسلام قال ربوا اولادكم لزمان غير زمنكم، يعني اكيد. هلا طارق هلا صباح الخير. ونشوف المرجان في عنده لوح اهي بعد الفتاح العين. قال انه قرار تأجيل الانتخابات يعني تقريبا بنطبخ في المقاطعة، وانه بيستنوا يعلنوا ببصر تعرفش يعني، لأنه أنت بتحس أنه مرات الاجتهادات في أي شيء ما بتكون صحيحة يعني، أو ما بتقدر أنت تحذرها 100%. هذا حيكون محور كذا المعطيات شو هي. هلا مو إذا طلعوا قالونا أنه عشان بدهم إيش يعملوها في القدس بتكون يعني مسخرة عن جد، لأنه أنتوا يعني مرة الأولى كان الموضوع يعني نفس القصة. المهم قمة فلسطينية مصرية في القاهرة اليوم لبحث تطورات القضية وإعمار غزة. يا بيا هالقضية شو سووا مؤتمرات عليها قضية. الأمم المتحدة تطالب بإدخال محققين إلى غزة لجمع الأدلة. يعني أنت بتروح لأعلى هيئة بالدنيا أو بالكوكب الآن بالكرة الأرضية، هي اللي بتطالب مين بدريش. يعني المفروض إحنا نطالب بالأمم المتحدة انه يدخلوا محققين على غزة. فلما الامم المتحدة بتطالب مين؟ اكيد في سلطة اعلى منها. شو هي سلطة مين؟ امريكا. امريكا ما هي مربطة مع اسرائيل، وبالتالي الموضوع عند الخواجات. فلا تقول لي امم متحدة ولا امم مفسخة، ولا ما حدا بيجيب الثاني فيهم.

مسج اجتني من مهند كيسي الله يسعد صباه, بقول سؤال محيرني استاذ عادل عن جد, شو يعني شغل بالخليل؟ يعني مش فاهم بصراحة, يعني شو يعني شغل بالخليل؟ شو يعني شغل خليل؟ فهمت شو ما فهمتش, هل قصدك شغل الخليل يعني, ولا الشغل بالخليل انه هل فيش شغل بالخليل, ولا مش فاهم يعني بصراحة. خبتي قعد, هاي بالفرنسي تعلمتها وظلت حفظها. خبتي يعني عيد

كشف عن تدمير إيران للقواعد الأمريكية في السعودية والكويت والأردن، يعني خوزقوهم. مجلس النواب الأمريكي بصوت مرة أخرى لوقف الحرب على إيران، كلهم يعم فكونا من هالغنجة وما خلص، شبكناهم مع السعودية وهيهم قاعدين بيجروا وراء بعض، خلصنا. الولايات المتحدة تحث مواطنيها على عدم السفر للسعودية. الله يقصاي. استنزاف الصواريخ الأمريكية في الأردن واشنطن، تبدأ تدريبات مشتركة مع مين؟ على فكرة امبارح أول امبارح قعدوا رئيس الأركان الإسرائيلي، شو اسمه يا سعد؟ زمير، زمير باشا، مع رئيس الأركان السعودي، مع رئيس الأركان القطري، مع رئيس الأركان الأردني، مع رئيس الأركان المصري، مع رئيس الأركان الفلسطيني، شو الفائدة، مع رئيس الأركان البحريني، مع رئيس الأركان قولوا معي يا جماعة، خلونيش لحالي بلاش أخربط. العراق فيها رئيس أركان قاعد معهم برضو، كل هذا عشان الحوثيين. الله أكبر. أكيد رئيس الأركان اليمنيين الثاني اللي هو الجماعة الثانية هذول تبعين شو اسمه قاعد معهم صح؟ طيب هم قالوا انه يعني قعدوا قاعدة استثنائية برعاية رئيس الأركان هو الأمريكي، لا مش رئيس أركان، وين يجي يقعد معهم؟ هذا بقعدش معي حدا رئيس الأركان، قعد معهم إمرال، إدميرال، إدميرال يعني حدا يعني رتبة أقل من ال يعني واحد من ال من ال شو اسمه هذول تبعين ال المسؤول عسكري أمريكي عشان نريحكم. استنى يا زلمة، واتفقوا على إيش بندريش، بس هم اتفقوا على إشي أو تباحثوا في إشي وهذا الإشي كان سري. إسرائيليين مش عندهم سري، هذا السري في دار أبوك يا حبيبي على شعبك، مش عنا فيش سري. الاجتماع هذا رقم قديش بتعرفش، شو اللي حطوها النقاط اللي تقاطعوا عليها بتعرفش، بس انت بنعرف انه احنا بتقرأ المكتوب من عنوانه، ضع عنوانا لهذا المكتوب، ضع عنوانا عزيزي المقارئ المثقف الواعي الفهمان، عنوانا لهذا اللقاء. رؤساء الأركان في المنطقة قعدوا مبارح قعدة أخوية وطنية موحدة، يعني بعرفش إذا وحدوا الجهود أو يعني ما وحدوش الجهود، كيف سواجهون الخطر القادم. هلأ كل واحد بحدد شو الخطر القادم،

قال الحوثيين متركين مسيرة على مكة. يمكن مش الحوثيين اللي اطلقوها, ما مع وكايمة يعني, مين قال لك الحوثيين يعني؟ يمكن يكونوا ناس عشان يستفزوا المشاعر. برضو يعني احنا مش هبايل. الكعبة هم هيك قصدهم. والله والله اعلم يا اخوان, في لخة الله اعلم فيها بس بدها تقوم. بس الامريكان الاسرائيليين قاعدين يعني هيك انه لابدين في الزاوية, وبدهم يخلوا السنة مع الشيعة يأكلوا من لحم بعض, وهذا وارد وارد. طبعا الامريكان عن بعد يعني بيكونوا بالريموت كنترول, والاسرائيليين يشتغلوا في الموضوع. وخلاص هننهي هالفيلم يا احنا يا هم يا هدول يا هدول, خلينا نشوف وين هالدنيا رايحة فينا. وين ما تيجي تيجي.

في شيء انا مش فاهمه لما واشنطن بتقول انه بدنا نبيع اسرائيل، هم عن جد ببيعوهم يعني بقبضوا ثمن هذا الاشي، يعني انه اسرائيل تروح تشتري سلاح من امريكا والامريكا بتدفع لاسرائيل مصاري بتقولها تعشتري منا سلاح، ولا مين بحاسب مين؟ ولا انا اللي بحاسب على السلاح يا سعد؟ ها بعرف ايش قال، بدهم يشتروا 40,000 قنبلة ثقيلة بقيمة 3 مليار دولار تقريبا. ليش دم القنابل يا شادي؟ يا شادي انساك منه يا زلمة، انساك منه. سعد مع سعد امبارح مع الاركان كان، والله اسم اذا بتعرف اذا بصير طوشة سعد بروح مع الاركان كانوا مجتمعين هذول، ولا يغرك لسانه الحلو. يعني لو في رئيس اركان فلسطيني كان لقيته سعد قاعد معهم. بتسوي أبوها اقعد اسكت يا زلمة، انا عارفك روح قاعد. المهم انا شو كنت احكي، ليش شروا القنابل هاي؟ ليش يا سعد 40,000 قنبلة ثقيلة لمين شروهن؟ انه ولا بدنا 40 قنبلة ثقيلة

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بقى شرف شفناكوا.
3: اخر الاخبار والتطورات.
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
3: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
6: انا سار سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: عوض وهو مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، إنه هالقد يعني موضوع الانتخابات مهم حياة من موت بالنسبة لنا. دكتور أحمد صباح الخير.
1: صح نور، أنا صلت عادل.
0: أهلا بحضرتك. يعني الملفات كثيرة والقضايا تقريبا هي بس قاعدة بتتطور هون وهناك وكذا وإلى آخره. ففلسطينيا يعني أول شغلة وأهم شغلة نحكي فيها الحديث الساعة عن موضوع الانتخابات، حتى لو قاعد بصير في أحداث وقصف هون وقصف هناك والمستوطنين وغيره وغيراته، لكن قاعد بينحكى إنه في انتخابات أو فيش انتخابات، القرار طلع من المقاطعة بس بيستنوا فرصة ليعلنوا ما يعلنوا. شو اللي شايفه في هالموضوع أنت دكتور؟
1: يعني صار الظروف صعبة جدا لإجراء هذه الانتخابات.
0: نعم.
1: صعبة تماما، وباختصار يعني لا الفلسطينيين مستعدين ولا أمريكا وإسرائيل قالوا كلمتهم الأخيرة في السماح بهذه الانتخابات، والأولويات الجمهور نفسه ليس الانتخابات، أولويات الجمهور وتحمي ظهورها بيتها حقلة طريقة، هذا هو الأولوية. الأولوية هو أن يكون هناك بيت فلسطيني موحد إلى حد كبير. الأولوية هو أنه يحس المواطن الفلسطيني بالأمان، بأنه لا يهجر داخليا وخارجيا، وبالتالي هذه الأولويات الجمهور. لكن كما قلت يعني المستوى النخب لا، الفلسطيني مش متفقين. هناك جدل كبير، وأيضا أمريكا وإسرائيل لم تكن الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع.
0: طيب ما مش بيقولوا هذا استحقاق أمريكي استحقاق أوروبي؟ حدا مبارح بيقول يعني أمريكا وقفت لهم بالعصا، إذا بتعملوش انتخابات دندمر الدنيا. الأوروبيين بيقولوا بنسحب الاعتراف بالسلطة. مرة بيقولوا هذا استحقاق أوروبي والأوروبيين ضاغطين، ومرة بيقولوا إنه لا هم بس قاعدين بيكيسوا في المية. طب إحنا يعني كأنه بنفكر بالطريقة اللي بتجي هوانا كفلسطينيين.
1: لا، الانتخابات شو بتعمل يا صديقي عادل؟ الانتخابات تعمل شرعية شرعيه تمثيليه، وبالتالي هذا يصير نتائج عمليه ديمقراطيه ويجب ان تحترم.
0: تمام.
1: هذا عكس مصالح اسرائيل، عكس مصالح اسرائيل. الانتخابات تعمل وحده ارض ووحده شعب، يعني الضفه وغزه، وهذا ايضا ضد مصالح اسرائيل. الانتخابات تعمل تجديد للاوجه وللسياسات، وهذا قد يكون مش تحت الإيد، يعني مش تحت السيطرة، وهذا قد يكون ضد مصالح إسرائيل. وبالتالي ما دام مش ضد مصالح إسرائيل، بالتالي إسرائيل بتقول لك إنه لماذا أسمح بهذه هذه الانتخابات؟ لماذا؟ حتى لو كان هناك يعني ضغط أوروبي أو ضغط أمريكي، لا
0: عربي مثلاً يمكن،
1: أو ضغط عربي،
0: مطلب عربي.
1: لأنه إذا بريطانيا امبارح حملت عقوبات إذا بدك رمزية على مستوطنات فيش بينهم بتجارة، إسرائيل يعني ردت بشكل عصبي وعنف وانفعالي بشكل كبير جدا. إذا على مسألة من هالنوع عملت إسرائيل هذا الضجيج، كيف مسألة الانتخابات؟ وبالتالي لا، إسرائيل لم تقل كلمتها، وهي تراقب الوضع عن كثب. في اللحظة المناسبة قد تقول أو نعم حسب ما بهذا يسمح يعني يحقق مصالحها. ليه؟ شوف الانتخابات أيضا ما هي تطرح فكرة الاحتلال الإسرائيلي. ليه؟ لأنه الانتخابات تفترض ما يلي، إنه وحدة الأرض الفلسطينية، القدس والغزة والضفة الغربية. هل هذا تريد إسرائيل؟ طب ما إسرائيل عملت حرب طويلة عريضة مشان تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
0: صحيح.
1: وتفصل القدس عن الضفة الغربية. الآن الانتخابات تعيد الوحدة السياسية والوحدة الترابية زي ما يقول المغاربة، ما بتبدأ إسرائيل لا تقبل ذلك. وبالتالي لا، يعني أنا برأيي إنه إسرائيل لم تقل كلمتها، ولا أمريكا قالت كلمتها. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي اللي بيضغط، أو الاتحاد الأوروبي وأيضا الأطراف العربية تضغط من أجل انتخابات، هذه الانتخابات اللي هي طبعا تحت مسمى الإصلاح والتطوير وإعادة الشرعيات المختلفة، هذا الأمر قد لا يكون محبذا أمام كثير الأطراف. وخاصة شوف هنا برضو مشكلة، الفلسطينيين مش مستعدين. شو بقصد؟ بقصد انه في فتح في جدل كبير حول القوائم. المعارضين ايضا عندهم ما يقولون وعندهم مقترحاتهم وعندهم قوائمهم ايضا، وهذه ايضا قد تشكل مشكلة كبرى. وايضا هناك اتهامات انه هناك في نوع من الهندسة للجمهور اللي ينتخب، وبالتالي انا بضمن النتيجة لاني بضمن اللي من ينتخب. فالأسئلة كثيرة، يعني في في البيت الفلسطيني مش موحد. لذلك هذه الانتخابات واجهها كثير مشاكل حقيقة.
0: وبالتالي ترجح أو يعني تميل إلى المعتقدين أنه الانتخابات لن تكون في موعدها كما كان أو كما هو معلن؟
1: يعني أنا بأكبر ظني أنه تأجيله طبعا هذا سيكون مروع، لأنه هذا أيضا دليل على عدم القدرة وعدم والخوف والالتهاب بالخوف مرة أخرى والتلطي وراء العقبات الإسرائيلية. وبالتالي أميل إلى فكرة التأجيل، يعني ممكن جدا يتم تأجيل هذه الانتخابات وليس وقفها أو تعطيلها يعني.
0: طيب بالنظر إلى الصورة أشمل دكتور، وبالأمس تابعنا يعني المناوشات اللي مستمرة ما بين الحوثيين والسعودية، اجتماع تم تسريب أنه كان في اجتماع لرؤساء الأركان للجيوش العربية مع رئيس الأركان الإسرائيلي، يبدو أن هناك تحضير لعمل عسكري كبير في المنطقة، يعني يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه.
1: شوف استاذ عادل، الإسرائيلي انه احنا قراب على حرب، قراب على حرب. ليه؟ لانه الكل يعني الكل بده مصالحه، الكل متطرف بالمناسبه، الكل مهدد، الكل مهدد على الاطلاق، الكل، وعندما اقول الكل يعني الكل. وبالتالي يعني واحنا قراب على الحرب، خاصه اسرائيل، قيادات متطرفه، جمهور متطرف، وذعر قوم مذهل، وعباده للعسكر تاريا، وإحساس بأن الوقت مواتي للفرض الظروف كلها على الإقليم كله. دول عربية كثيرة حست أنه الدعم الأمريكي غير مضمون على الإطلاق، وبالتالي هذا قد يدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في تحالفاتها، وربما الاقتراب من إسرائيل هذا أيضا، وربما هذا يفسر ليش الرؤساء الأركان اجتمعوا مع بعض. تماما. ايضا ايران اذا ظل الحصار عليها هي مش هتستحمل هذا الحصار، ممكن جدا تهاجم، هذا ما قالوه من بارح، انه ممكن جدا يهاجموا من اجل كسر هذا الحصار، لانه حصار مذهل وغير مسبوق يعني. وبالتالي نحن يعني مش بعاد عن الحرب فعليا، الجو مهيئ للحرب. الان هل هناك معجزه لوقف هذه الحروب او الخروج بالتسويات؟ هذا ممكن طبعا، كل شيء جائز، ولكن برأيي
0: حتكون حرب أمريكية إيرانية، أمريكية عربية إيرانية، أمريكية إسرائيلية عربية إيرانية، ولا سنية شيعية؟
1: شوف يا صديقي العزيز، وهذا كلام غريب عجيب. الحروب الآن استبدلت، ليس فقط يعني حروب عربية إسرائيلية، لا، صارت الأمور حرب عربية عربية. هنا المشكلة، هذا يعني شغل جديد،
0: أو إسلامية إسلامية،
1: أو إسلامية إسلامية، هذا صحيح أيضا. وبالتالي في أن مشكلة، إحنا قدام ربما تكون مرحلة من الحروب الصغيرة والكبيرة، حروب.
0: أنا مش عارف كيف دكتور، عذر عن المقاطعة، كانت تقصف تل أبيب، الآن تقصف عمان والرياض يعني كيف تبدلت الأمور؟ مع أنه هذه الحرب ليست حربنا، يعني هذه المواجهة لم تبدأها الرياض، ولم تبدأها عمان، ولم تبدأها يعني حتى طهران، ولكن بدل أن تقصف الآن تل أبيب، أو حتى تقصف تقصف عمان والرياض بدل أن تقصف تل أبيب، وتقصف أيضا وطهران لا تقصف أيضا.
1: وربما نرى الأعجب من ذلك.
0: أيوة.
1: عمليا نعم، ربما نشهد أعجب من ذلك صديقي، للأسف الشديد. ولذا أقول إنه إحنا قدام يعني سلسلة من حروب صغيرة وكبيرة، عربية عربية، عربية إسلامية، إسلامية إسلامية، عربية إسرائيلية، وقال طبعا يعني قد يكون مطروح إسرائيلية إسلامية، سن شيعة. إحنا قدام منطقة مليئة بالمخاض، مخاض بشكل كبير جدا
0: فعلا.
1: الكل مهدد، شو مهدد؟ مهدد بالنظام السياسي، في مهددين بالنظام السياسي، مهددين بطرق التجارة، مهددين بالحدود، مهددين بالديمغرافيا والطوائف، في تهديد هائل. وبالتالي يعني احنا للأسف، أقول ذلك يعني آسف، وإن شاء الله أنا غلطان، احنا قدام سلسلة من الأمور العجيبة الغريبة. وزي ما انت فضلت وقلت، وهذا كلام جدا صحيح، الآن صارت كل العواصم تقصف، كل ما قبل حوالي أسبوعين ثلاثة أكثر ربما شهر، كانت هناك طائرة مسيرة ضربت دمياط في مصر،
0: صح،
1: وبالتالي أعطيني عاصمة لم تضرب.
0: طيب اجتماع رؤساء الأركان بيعكس أنه في نية للتحالف العسكري، لأنه هذا اجتماع عسكري طراز الأول.
1: يعني إذا فرضنا أنه هذا الاجتماع صحيح وخلي يفترض أنه صحيح بس مش لازم نأخذه على الأخير. إذا فرضنا أنه صحيح هذا نعم
0: إذا يعني
1: إذا فرضنا أنه صحيح إحنا عمالين نحكيون عن ما يشبه الناتو العربي
0: إسرائيلي العربي
1: إسرائيل بالأسف. طبعا هذا بالمناسبة هذا الاجتماع مش بعيد عن أمريكا، وبالتالي أمريكا ترعاه
0: تحت
1: أمريكا ترعاش طبيعي. إذن بالتالي هل نحن أمام تشكيل عسكري جديد سري قد يكون أو قد يكون عارف في لحظة الأخبار بسبب تحديد
0: صوت دكتور؟ يعني هل نحن أمام حلف عسكري عربي إسرائيلي لعدو من وراء؟ يعني أنا هون بستذكر اللهم صل على سيدنا محمد، هذا الحديث كان قبل لما بدك تحكيه بدك تقعد تجتهد. اليوم بتتغلبش كثير وانت تتنبأ أو تتوقع أو تحلل أو تفسر فيه، أنه يعني كان حديثه عليه السلام موجه

0: على فكرة كل السيناريوهات يعني
1: مفتوح.
0: وارد جدا. الدول العربية تشعر أنها مهددة وتشعر أنه الغطاء الأمريكي لم يعد كما كان، وبالتالي أعتقد أنها مزعورة، في بعض الأنظمة مزعورة جدا أنه تخاف على المستقبل. الذعر، هذا الذعر الكبير قد يدفعها إلى أن إلى خطوات غريبة جدا لم تكن تؤخذ في ظروف طبيعية. لهذا السبب أنت ترى أنه الأمريكان عمليا رفضوا مساعدة السعودية في مع الحوثيين مثلا، والآن الحوثيين يعرفون ذلك، استطاعوا أنه الآن يسيطروا على باب المندب، وهذا سيؤثر كثيرا على التجارة تماما، وخاصة لمصر وإسرائيل. وأيضا الحوثيين يضربون مدن سعودية تماما، وتم ضرب الخط شرق غرب النفطي من قبل ميليشيات شيعية في العراق. إذا بالتالي هذا حصار يضرب على السعودية، والعملية السعودية تطورت بشكل كبير جدا جدا هنا. إذا بالتالي كما قلت يعني أطراف كثيرة تشعر أنه النار التي بدأت صغيرة وقيل أنه يمكن السيطرة عليها توسعت بشكل كبير جدا، إلى درجة لم يعد يستطيع أحد أن يعني يتخلص منها. حتى أمريكا تورطت في حربها مع إيران بشكل كبير جدا، وهي الآن يعني تحاول أن تستبدل الحرب الشاملة بحصار شامل علها تخضع إيران.
1: ممكن سؤال الأخير، الانتخابات الإسرائيلية نتائجها تغير إشي إذا آيزكوت دخل على الخط؟
0: لا لا لا، لأنه إسرائيل برأيي وهذا أقوله دائما، إسرائيل وصلت نقطة اللاعودة. ليس هناك عودة عن التوسعية والعدوانية والتوجهات الشوفنية في إسرائيل. الإسرائيل اللي عملته في سبع جبهات لم يكون آيزنكوت قادر على أنه يغيرها على الإطلاق، خاصة أنه آيزنكوت أيضا هو ابن المؤسسة جاي من الجيش. يعني بالتالي لا أعتقد أنه هذا إذا سمحوا له يصير رئيس وزراء أصلا،
1: صحيح،
0: لأنه هذا رجل شرقي يعني، والعقل العميق في إسرائيل
1: قد تقبل
0: أن يقودها شرقي وهم يكونوا بشكناز يعني، أو اللي عمل الدولة شكناز، وبالتالي هل يسلموها لشرقي وبيثقوش فيه أصلا، وهناك في عنصرية شديدة. إذن بالتالي أعتقد أنه آيزنكوت لن يكون بقدرة أنه يغير الشكل الجديد لإسرائيل، خاصة أنه سيكون حكومته ائتلافية، وحكومته الائتلافية يعني في شروط، كل حزب بيفوت عنده شروط إلى هذه الحكومة، وبالتالي لن يكون قوية بما يكفي لأنه يعمل اللي بده إياه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور على هذه القراءة معنا دائما. شكرا جزيلا دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط لي الدراسات الاستراتيجية، ودائما للحديث بقية. يعني رايحين لسيناريو كبير في المنطقة، والآن يعني هي مرحلة الشرر، تطاير الشرر في المنطقة، تطاير الشرر يعني النار لم تشتعل بعد. هذا كلام بخوف، هذا كلام بس هي هيك يعني، الجماعة قاعدين كل واحد بحض، إذا هدول بدهم يشتروا 40,000 قنبلة هذا شو ليش يشتروهم؟ يعملوا فيهم قوارير زراعة يعني مثلا برأيك؟ هم الوحيدين على كل حال. يعني أنا بتذكر من لما بلشت أوعى وأفهم وأسمع أخبار، يمكن العرب شروا أسلحة من لما كانت الدبابة تمشي على عجال بلاستيك، لليوم بجددوا بالأسلحة. يعني هي عمليا تجديد، كيف احنا والآيفونات والتليفونات والسيارات، انه ناخذ النظام الجديد، الأمريكان بصنعوا الآيفون 17-18، احنا بنحدث. هلأ الدول بتحدث الأسلحة، هذيك بتكبها، هذيك بتحدث أسلحة بتكبها، ما عمرهم استخدموا. الوحيدين اللي بيستخدموا الأسلحة وبيدفعوا ثمنها يعني بيستخدموها الإسرائيليين، جماعة يعني بيشتروش الأسلحة عشان يزرعوا فيها كوار. فالعرب ممكن يشتروا أسلحة ويعاودوا بس يعني يجددوها، هي الطراز الجديد، نزل آيفون جديد، نزل طيارة جديدة جيبوا لنا إياها، نزل مدفع جديد جيبوا لنا إياها. طبعا مش كله مسموح، يجب أن يكون الجيل الأخير مع إسرائيل، الجيل اللي بعده مع جماعتنا. فهمت كيف أنت؟ يعني آيفون 18 برو ماكس راح يكون مع إسرائيل، هذا لو أنه قنبلة، لكن ممنوع العرب والمسلمين يشتروه. أيوة 5G و 3G وشو اسمه، إحنا كمنظومة عسكرية ممنوع ناخد 5G.

جي، لازم نكون احنا 3G، هذا ضمان التفوق العسكري لاسرائيل. نحكي سياسة برضو عم نفهم في الامور هاي. فالقرار او المتعامل فيه انه النخب الاول للاسرائيليين بس يخلص، النخب الثاني يعني بكون مع العرب. ناح وين راحوا يا زلمة؟ في عرب ومسلمين، ما انتم تخلطوا التين في العجين قاعدين. مراد لا لا مش ممنوع ياخذوه، ممنوع يستخدموه، ممنوع. اي اسرائيل عملت فيلم هندي للامريكان لما قالوا بده يبيعوا طيارات 35 لقطر ولا تركيا ولا هذا. اي قالوا لهم لا يا عم احنا بنضمن انه في بعض الاشياء مش متوفره زي ما هي موجوده عند اسرائيل. قالوا لهم اه يعني فشك فاضي يعني اوكي. يعني القصه بالعاميه الفصحى طرمه.

ضبط النفس هي هذا اهم شغله ضبط النفس. الرجاء ضبط النفس. شو في يا سائد مالك؟ شو ليش شو؟ ولا حدا واقع ولا حدا ممسوك، بس دير بالك على اللي عندك انت وين. هات فهمني شو الموضوع. روحوا لفاصل عشان ده فاهم مع سائد في اشي. يلا فاصل. شو فيه

0: 101.7 راديو موال.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.
2: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. حكينا سياسة يا حسن يا حبيبي، هلا بدنا نحكي في أمور لها علاقة بالسياسة، في ارتباطها بالمحاصيل الزراعية بالقطاع الزراعي. من شوي خلونا نحكي عن عنب الخليل. طبعا شادي من كتر الصحاوي اللي فيه حاطني علي صبحكم بالخير مع رياض خميس، انت فاهم كيف يعني مثلا، فانه عادي يعني انت ماشي عادل، يعني انت ما تخيل حالك تاكل جوافه في كالقيليا، لانه الجوافه هيك بتخلي الواحد يرخرخ ويصحصح وكل شيء تمام. بس كيف هو موسم الجوافه؟ موسم العنب في الخليل كيف؟ كمان برضو سؤال وجيه، قديه سعر العنب عندنا يا شباب في البلد اليوم؟ 2 كيلو 15 يا بلاش، 2 كيلو 15 لا هي عن جد والله، انا عشان سايبي من حلحول بشتريش يعني. طيب خلينا نحكي عن موسم الجوافة مع السيد أحمد عيد وهو مدير عام زراعة قلقيليا. ولما بتقول جوافة بتقول، لما بتقول قلقيليا بتقول جوافة، وهذا موسم الجوافة، بس ليش غالي لحتى الآن الجوافة؟ سيد أحمد يسعد صباحك.
1: صباحك كل أوقاتك حبيبي، الله يرضى عليك، يسعد صباح جميع المستمعين إن شاء الله.
0: الله يسعد، يعني ريحة الجوافة مفحفحة من قلقيليا معبي الوطن
1: فعلا. يعني الصبح وانا جاي انا برام الله وبالسياره يعني عن بعد بجوز والله اكثر من متر، لو بكل يزمه السياره في جوافه من كثر ريحه
0: الفعل. بتبين بتبين يعني اللي بدخل بيته جوافه بعطول بتبين الريحه
1: 100%.
0: كم انت من قلقيليا الاصل؟
1: بتداوم برام؟ من كرة من انا، لا انا مداوم انا بقلقيليا، بس اليوم عندنا كان عندنا مؤتمر في الوزاره.
0: ما قالوا لك جيب معك جوافه؟
1: لا ما كانوا لي، احنا مع الوزير حاليا الناس اللي في هذه الامور برفضها.
0: طيب الله يعطيكم العافيه. ليش؟ لانه يعني احنا مثلا اذا رحنا على منطقه وهيك فبكله شو اجيب لك من الخليل؟ يقول لك عنب، شو تجيب لي يعني؟ صحيح. بس مزبوط. عنب، فانت لما بدك تقول لواحد جاي من قلقيليا جيب لنا جوافه بس يعني، وخلص بتكون الهديه الغاليه الذهب
1: اللي كمان عزيز احنا بنتمنى بتشرفونا تعالوا على قلقيليا يعني كمان جوز طعمها على الشجرة مباشرة.
0: والله نفسي
1: مش طبع مميز.
0: والله نفسي أقول لك بصراحة نفسي على قطع عن الشجرة، لأنه إحنا زرعت أنا ثلاث أربع مرات جوافة ما زبطتش عندنا. فقلقيليا ليش زابطة في قلقيليا بزيادة شوي؟ لأنكم بتعرفوا فيها ولا شو قصتكم مع الجوافة؟
1: هي عدة أمور صحيح. أول شيء تعرف الظروف يعني المناسبة، لأنه الجوافة بتحتاج إلى ظروف خاصة، اللي هي أول شيء مي، أنا شرها جدا للمي، وقلقيليا فيها أبر توازية وفيها مي إنتاجية عالي جدا.
0: حلو.
1: إضافة إلى أول شيء مهم جدا اللي هو الرطوبة، لأن برضو رطوبة تعرف قلقيليا قربها من الساحل في رطوبة، صحيح رطوبة جزء سلبية في نواحي البني آدم بتضايق والأواعي بتلزق فيه، بس سبحان الله النبات للجوافة
0: بعوضها بالجوافة.
1: بعوضها بالجوافة طبعا، إضافة لدرجة حرارة عالية، بدرجة حرارة عالية. وكمان عنصر مهم جدا لأنه من أهم عمار أي شيء، العنصر البشري الأهم سبحان الله، هو في ارتباط وثيق قديم متجدد ما بين الابناء قلقيليا شجرة الجوافة، لان هي اصلا هم قلقيليا بسموها يعني المدللة.
0: يا سلام. قصتهم من زمان مع الجوافة يعني انه
1: قديمة يعني، هي إلها إلها من من من خلينا نقول أكثر من أكثر من 100 سنة وهي موجودة، مستوطنة موجودة بالقلقيلية.
0: يعني كيف العنب ارتبط بالخليل، الجوافة بقلقيليا، الموز بأريحة، بس ما عنب الخليل خلص، كيف وضع الجوافة في قلقيليا؟ ظلت موجود محافظة
1: على الجوافة يعني الحمد لله رب العالمين، ضمن سياسات الوزارة اللي اشتغلت عليها بشكل إيجابي كثير. إنه إحنا كيف كان يعني عنصرين مهمات كثير، انه اول شيء الاصناف التقليديه كان يعني لانه في لها سلبيات كثيره، احنا غيرنا فيها وغيرناها شبه اصلا مش موجوده،
0: طورتوها يعني الاصناف
1: فطورناها. اضافه الى انه كمان العمليه التسويقيه، لان تعرف اليوم حاليا المزارعين نوعا ما في ظل الانتشار العلم، وبالتالي صار المزارع يعني عنده علم، عنده فيه يتعامل مع اي محاصيل، مرات بجوز يستغني شوي عن الارشاد. لانه ظل مشكله عمليه التسويق. هذه عمليه التسويق يعني فيها هاي مهمه جدا للمزارع. احنا في وزاره الزراعه الحمد لله نجحنا بانه دخلنا في انه حسنا في العمليه التسويقيه سواء بالداخل او بالخارج, فتحنا اسواق وهذا ساعد على انه احنا هسه عندنا في كالكريلي يزيد عن حوالي الاربع ألاف دنم
0: وهذا
1: في السيادة, لأنه إحنا برضو قدمنا مشاريع كثير لي سواء مشاريع استصلاح زيادة المساحة منه بنقدم مشاريع استصلاح زائد توزيع أشتال بأسعار مدعومة جدا برضو هذا الساعد في إنه زادت المساحة وصار عندنا إنتاجية سيفوق 20,000 طن في كالكريلي في كالكريلي لحالة. هذا وهذا الإشي يعني هذه العوامل ساعدت فعلا إنه إحنا زادت المساحة وزاد الانتاجية بالمساحة. يعني قبل كانت الأصناف القديمة أو إيش أصناف لا تتحمل العملية التسويقية, ثاني بجوز بعد ساعتين من تقطفها تصير لونها أحمر ومش شلبية.
0: أيوة
1: لا
0: أيوة.
1: إحنا سوى أن أصناف متحملة وأصناف إنتاجيتها على هذا الحقيقة كان له دور كبير الحمد لله رب.
0: يعني بحس إنه كيف موضوع مثلا العناب أو بعض المزروعات كانت زمان يعني على مش بدي أقول على البركة بس على الطريقة التقليدية الكلاسيكية, شو جابتها الدالية نعمة وبركة وخير وبتسمدها بنرشها مرة, لكن اليوم في عناية أكتر بندور على الأصناف الأفضل اللي بتعطي ثمر أفضل اللي بدوم أكثر, فصار في تطور على الأداء الزراعي. 4000 دونم 20,000 طن تسويقهم برا البلاد بتي في برا البلاد قلت لي؟
1: طبعا احنا سنويا بنصدر طبعا الاعتماد الاكثر هو على الاسواق المحليه وخاصه يعني على الاسواق اللي هي اهلنا في محافظه خليل وبيت لحم والقدس هو الاكثر استيعابا للكم الجوافه. يعني تصور ما نتحكم بسعر الجوافه عشان احكي لك هو الـ الـ الـ الـ الـ الخليل مثلا يتحكم في جوافه كيلي باسعارها تجار الخليل كمثال.
0: يا يعني سلام.
1: أكثر ناس يعني أنا مش طبعا مشكورين جدا لأنه أكثر ناس هم اللي بيستوعبوا وبتم يعني لو تيجي الصبح
0: يعني كالكيليا بزرعوا جوافة للخليل والخليل بتزرع عنب بس غالية برضو غالية برضو يا عمي غير رخصوها يا عمي رخصوها علينا شوي
1: أسأل شوي ما أنا أحكي لك موضوع السعر. احنا هي السنه سبحان الله وانا من الناس المبسوطين كثير انه تاخر انتاج الجوافه كل سنه مثل الفتره تبدا عنا يعني الى فتره طويله ناسي السنه بسبب انه اول شيء تاخر عمليه العقد.
0: أيوة.
1: ثاني شيء تاخر بسبب الظروف يعني الجوافه كنت ما حكينا بدها رطوبه وحراره عاليه في كان اجانا الليالي كثير فيها بارده شوي فتاخر عمليه اللي هو النضج وهذا الحكي انا بالنسبه لي بعتبره ايجابي وللمزارعين خاصه لعمليه التصدير للخارج لانه احنا مثلا اهلنا بالاردن صاروا يزرعوا الجوافه فصاروا ينافسون فكان في اخر سنوات صرنا بس نصدر كميات محدوده الى انه هسه حاليا السنه ان شاء الله انا متفائل انه نصدر لسه اكثر على اساس انه يعني بجوز صارت يعني عندهم قاطفين كميات كبيره وبالتالي احنا لسه في بداياتها عشان هيك
0: يعني واحد يجي بقول لك وديته الجواف على الاردن واحنا مش قادرين ناكلها يعني
1: لا ما انا قدام كمان اكمل فكره حتى ان شاء الله هي لانها كميات كليل فبضل السعر عليه قدام شوي الامور راح تستقر يعني انا متاكد يعني اسبوع اسبوعين راح الاسعار تنزل اكثر وبالعكس راح حتى نقول بجوز نلتقي مع بعض في الاعلام ونحكي انه ان شاء الله ندعو لهم من ربنا يمشي لهم منتجاتهم
0: يعني
1: الجوافه زي المشمش بكل جمعه مشمشين تنزل مرة واحدة وهذا الحكي خلاص احنا نحكي هذه النقطة مهمة حابة احكيها احنا نحطي في انه عندنا مساحات كبيرة موجودة خلف الجدار عندنا مساحات يعني الثانية اللي هي قرب الجدار والمواطن احنا بنحب انه يعني اضافة لانه الفرض الطبيعي لازم المزارع يعني يحس انه يعيش حياة كريمة زي اي مواطن زي اي مواطن او اي مستثمر انه يكون له مردود اضافة لانه لازم يضل موجود في ارضه فاحنا بنحب انه من خلال
0: عزل
1: صمود وتواجده بأرضه لأنه عندنا مساحات كبيرة موجودة خلف الجدار إذا ما المزارع حقق ربحية
0: بده
1: يظل موجود في أرضه
0: صحيح يعني هو بتحس أنه أنت بين شغلتين اللي هو ربح المزارع وضرورة استمرارية وديمومة العمل الزراعي حتى ما تصير أرضنا كاحلة وإذا شجرة الجواف السنة ما ردت موسمها السنة الجاي ما حيعتني فيها السنة اللي بعدها تخرب بعدها الأرض حتروح وبالتالي بيكون منيح في نفس الوقت بتكون المواطن يعني الظروف الصعبة والمعقدة شوية فقدنا الاتصال نرجع له انه هيك وهيك. يعني انت بتحس حالك في بعض الاحيان بين قوسين, لانه المزارع هو مواطن, كمان تعزيز صمود المزارع لما بتجيب معاه سعر منيح بيكون كثير منيح, بس على المواطن لا كثير سيء. فبتحس انه قديش يعني هالموضوع محير, انه انت بدك يكون في سعر في متناول الجميع وفي نفس الوقت سعر ما يضرب يعني انتاجية المزارع. كيف بدنا نوفق هاي القصة سيد عيد, انه سعر يعني يكون في متناول المستهلك بظروف الصعبة, ولكن كمان ما يؤذي ويخسر المزارع؟ كيف بدنا نوفق هالشغل؟
1: يعني فعلا هذا اشي مهم جدا, خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها, ظروف الصعبة اللي بعيشها الشعب. ففعلا لابد من انه هذا الحكي انه يتم العمل فيه. احنا يعني بخلال هذا العمل اللي هو من خلال خلينا نقول يعني تحسين العملية التسويقية على مستوى الوطن, في من خلال انه يكون في يعني في اسعار ثابتة واسعار ومنتجات توصل بشكل دائم, هذا حين بيكون بستقر الاسعار. احنا نشوف شو بيصير مع المزارعين, المزارع بيكون مسابقة في هذا الموضوع انه السعر احلى 720 و50 شكل الكرتون اللي فيه 15 كيلو وكأنه ملك الدنيا. لا, هي بتحقق له خسارة لانه المستهلك ما بيقدر يعني يشتري بهالاسعار هاي. هاي الكمية انا بقول لك راح تتغلب عليها بشكل هي اوتوماتيك لحالها لقدام خلال اسبوعين لما يكون عندنا كميات كبيرة
0: لما تنزل كلها يعني
1: فراح ينزل, لانه يعني احنا تدفقات الانتاج متوقع من 15.9 خلينا نقول ل 15.10 راح تكون اكثر من 60% من الانتاج الجوافة, يعني تصور خلال الشهر راح ينزل اكثر من 10 من خلينا نقول 12 الف طن يكون ينزل بالاسواق. فأكيد الأسعار راح تنزل, راح تستقر يعني ما بين خلينا نقول 3-4 بتكون مرضية للشكتة, مرضية للمزارع. يعني أنا بحكي لك إحنا تكي حاليا تكلفة تعرف مدخلات الإنتاج عالية, الأسمدة عالية, المية عالية, كل هاي, وبالتالي يعني أقل من 40 شكل الكرتونة راح المزارع يخسر, وإحنا ما بدنا يخسر المزارع, وفي نفس الوقت بدنا المواطن يأكل برضو حقه والمستهلك حقه يأكل يعني ثمرة جميلة. أنا من الناس اللي على كل أنا من الناس اللي المستهلكين, ما في عندي أنا في عندي شجر واحد يصير في بيتي فقط لا غير.
0: كويس, دير بالك عليه. هلا بقول لك انه في مثل بقول كله عند العرب قطين, يعني هذا مثل الخليلي, يعني انه كله قطين, لكن في اللي بعرف بالقطين بقول لك لا هذا قطين من اصل تين كذا وكذا. هل كل الجوافي جوافي ولا في انواع وإشي احلى من إشي وإشي اغلى من إشي؟
1: هي اول شيء اصناف ونفس يعني في عندنا مثلا كانت في اصناف عندنا مشهوره في الشواطي وفي الغبره وفي الأصناف المصرية, حتى المصرية هي بتحسها كذا كذا نوع. وموضوع الطعم, موضوع الطعم سبحان الله هي له دور عملية الري وعملية الاعتناء. ومرات لما نقول إذا لما تتمطر الجوافة هيك متعارف على تحلو بتصير شو بتجنن قطع
0: يعني بعد شتوى هيك بتصير بتقلب حلوة,
1: بتصير حلوة طعمها. إضافة لو في بعض مزارعين زي عملية التسميد العالية والري عالية لكن من فخها مرات تقلق مش كثير برضو طعمها.
0: سبحان الله, هي عيار معين بتحس انه
1: هي لها عيار معين غير هيك الثمر معين. يعني احنا بجوز كمهندسين ولا حتى كمزارعين انا بروح بعد ثمرة بعرف انه هذا ثمر حلوة, يعني نفس الشجرة بجوز تقدر ثمرة
0: والله. كيف نميز احنا طيب لما نشتريها؟
1: هي كيف تقدر انا ما يعني شوف انا
0: البطيخه بنطبل عليها وبتزبطش في الجواف شو نحكي لها.
1: هاي بدك خبره, بدك شرح مباشر مش
0: على الحبه, يعني لازم نمسك حبه جوافه ونقعد نشرح عليها.
1: هاي انا بتمنى تيجي تزورونا وتعمل
0: نتشرف والله نتشرف
1: يعني خلينا مصور
0: ان شاء الله يا ريت
1: وبتشوفه فعلا راح تنبسطوا. مزارع كركيلة مزارع نموذجية, انت بتحس انك فعلا عند ناس عندهم علم في الزراعة تطور, مش انه اي مزارع تقليدية سواء جوافة او غير جوافة. وانا
0: زي كيف العنب الاخضر او الابيض
1: لما يجي يشوفوا يعني ما شاء الله مزارعينا وزارة الزراعة انا مش من اللي بتملك
0: استغفر الله بالعكس
1: الحكومات كل احترام, لانه عندنا وزارة الزراعة احنا في كركيلة اشتغلنا وتعبنا
0: الله يعطيكم العافية
1: وفعلا غيرنا وعملنا اشي في الزراعة يعني تحكي علم يعني عارف الواقع علم فيلم ترجمناه لواقع جميل جدا وإنتاجي عالي.
0: هيا جتني دعوة من أحد الأصدقاء بعدي كنا أسبوع اللي فات بنابلس فبقول لي يلا السبت هذا على كالخيل يا شو ورانا يعني بنطلع
1: وأنا وأنا في معيتكم بستقبلكم.
0: الله يسعدك
1: يا ريت والله.
0: الله يسعدك والله إن الشرف وإن شاء الله
1: والله
0: يعني
1: لتنبسط.
0: شوف إحنا بنرتب في معا جولات بالمحافظات من باب رد الجميل فوقفت وزميلنا من كالخيل يا رائد عمر يعني أكيد تعرفه
1: صديقي
0: بالضبط فيلا كله تفضل يلا سوينا هو كان مأجلها أصلا لنزول الجوافي يعني يبدو انه المفروض حان وقتها انا بقول
1: والله
0: حان وقتها يعني
1: يعني هسه يمكن حتى في المانجا يمكن ضايل في توالي
0: بدناش مانجا بدنا جوافي
1: يوجد بتكوناش مانجا كالكيل لا يوجد في العالم زيها على كل
0: دين امانت الله
1: بس والله
0: هات حكينا
1: والله
0: شو أنا
1: والاماني لا يوجد اشي مش طبيعي يعني
0: لا خلاص بدنا يا سيدي بدنا ما هو أنا على الصعيد الشخصي بحبهاش كثير بس خلاص بدنا مانجا كمان يعني في مواسم موسم منيح يعني في محصول منيح مانجا في
1: عنا بحدود حوالي عنا حوالي 600 طن إنتاج
0: ما شاء الله أكثر من الجوافي يعني
1: لا 600 طن
0: مش 20,000 20,000 ايوه
1: 600 طن
0: راحت على
1: 600 احنا عندنا عندنا محاصيل نوعيه مثلا عندنا الكشطه شيء عالم بجنن عندنا الليتشي الافوكادو عندنا اكثر من 12,000 طن الافوكادو
0: هذا حشيت اخذت الكرم في الموضوع
1: لا طول كرم ما في عندهم عندنا عشرنا ما عندهم مش في
0: والله
1: ولا احنا كلكيل بالافوكادو طول الكلام فيش عندنا بجوز 2000 سنة
0: هلا بزعلوا منا عاد يقعد آية الراضي فيك
1: أنا اسمع أنا خدمت في طول كرم وكان لي الشرف طول كرم بلدي وبحبها
0: طبعاً
1: بس طبعاً بالإحصائيات يعني. إحنا كتلقيلة بالأفوكادو عندنا حوالي أكثر من 4 أضعاف طول كرم في الأفوكادو
0: طب ليش انتو شاطرين هيك في الزراعة في كل الأصناف الغريبة يعني احنا شاطرين احنا عنا بوزين شو اسمه تين وزيتون
1: انا بقول لك تاريخيا المزارع الكلكيلي بحب البستني مزارع طول كرم بحب الخضار كل منطقة الشعروية انا خدمت كنت مدير في طول كرم قعدت تشرفت ان اكون هناك سنتين ونص
0: كل احترام
1: بل طول كرم مشهورة في المناطق المروية فيها في الخضار
0: استنى تحكيت شغلي انه المواطن بحب البستني هذاك المواطن بحب الخضرة يعني في كل منطقة بحب في له هواء معين يعني هذا كلام مهم والله
1: يعني كيف هو المزارع كيف تقليديا واللي أريح له في مزارعين خلاص أبجدية عندهم أنا أتعامل أزرع أنواع زراعات خضار
0: أيوة
1: مثلا فترة محددة وبغير وكذا مزارع الكلكيلي تاريخيا يعني ما قبل وجود السلطة مثلا كان في الكلكيلي يزيد عن 25,000 دنم موجود كلها أنواع حمضيات وجلاطة وهكذا بس الإسرائيليين ضمن سياستهم المبرمجة عشان تسيطر على الأرض حاول بيتلاعبوا في عملية التسويق تاعتها فنزلت هذا الرقم وما فيش يعني الحمضيات صور يا دوب حاليا عندنا 2000 دنم بلشنا احنا كسلطة في مجلس انه نحيي هالأمور بسني فغيرنا مثلا الأفوكادو وكذا فنجحت بكالكيليا بشكل كبير كثير
0: يعني في أي فصل في السنة بتروح على كالكيليا بتلاقي شجر مثمر
1: صحيح ان الافوكادو مثلا عندك من شهر 8 لشهر 2 وعندك انتاج افوكادو كمثال حيو. عندك الليتشي في شهر 8 بنتج عندك خلينا المانجا ببلش في شهر 9 لفتره طويله عندك الكرمبولا ثلاث مرات في السنه موجوده على مدار السنه الكرمبولا الستار فروت
0: ايوه هذا بدها قاعده هاي بدها
1: عندنا اصناف كالكيليا يعني جميلة جدا وأصناف مهم جدا كمان هي اقتصادية ما احنا ليش بنركز في وزارة الزراعة انه نعمل دخل للمزارع
0: بتحقق
1: ارباح اقتصادية ومشاريع تنموية على مستوى الفرد والمزارع الفلسطيني
0: باش مهندس حضرتك بالزراعة الله يسعد صباحك الله يعطيك الله ألف عافية من أحلى اللقاءات وأحلى الحوارات اللي بعملها وهيك بالقرب الحديث بالتفاصيل هاي يسعدك وتحياتي لحضرتك ولكل العاملين بقطاع الزراعة شكرا
1: الله يسعدك
0: نهارك سعيد نهارك سعيد إن شاء الله موسم خير وخصاب وبركة على الجميع يا رب شكرا سيد أحمد عيد مدير زراعة كالكيليا شكرا جزيلا الروح الحلوة الحديث الواضح الجميل اللطيف هاي شغلات يعني أنا بحب هذا النوع من الحوارات اللي ما بيكون جامد ما بيكون يعني إحنا والله يعني بنقول أثقل دمهم اللي بيحاوروا بالطريقة هاي هيك فيا أهل كالكيليا يا أهل كالكيليا إذا بتحضروش جوافة ومانجا وليتشا هذا شو هي هاي شو اسمها وإحنا بادين عليكم يا عمي
2: انشرنا الجو الهادي
0: ايوه
2: الكعب الوادي غني للطير الشادي.
0: يلا اللي بده يسجل اسمه ابو ادم حضر حالك جاهز حالك اخر غنى ناخذ بساط مش باص يلا ورائد عمر رائد عمر رتب لرد الجميع على كلكيليا بدنا ناخذ اشي صحفي واشي مواطنين عاديين يعني ناخذ معنا عامه الشعب خلاص هاي التسجيل عند ابو عدي شوف قديش يا ابو عدي بدنا ناخذ عليهم على الراس يعني بدنا نشوف يشمل الغداء ما يشمل الغداء وانتم شعب خلاص يعني نعترف فيكم شعب هاليومين

هاي مصورين آه ولا ضياء يسعد صباحك صباح الوالد والأهل جميعا على أبو عدي. كل حدا بده يسجل يروح على أبو عدي عشان ناخد قطار من هالكالكيليا نروح لك. ما هو بقول أصلا كان إحنا بنزرع جوافي للخلايلة يعني أكتر ناس اللي بحدد تجارة ولا ضياء. بقول لك اللي بحدد سعر الجوافي في الوطن الخليل. آه لأنه أنا شفت شو اسمه أخوي إبراهيم أحمر ويمكن أول واحد جاب جوافي جاب كرتونة جوافي قبل شهر يمكن مش عارف من وين جابها ولا تقول زرعها عنده وقعد يعني تسوى علينا ويعني الواحد فينا اسمه فراشة الربيع بدها تروح على غزة تشوف الأنفاق. الله يسهل عليك يا أختي روحي من هان على المعبر وظل مهودة يلا اللي بده يلحقها يلا دبروا حالكم. احنا جمعت جوافي وكالكيليا وكذا والى اخره يعني الله العظيم. طفل مفقود عثر عليه على راس الجوره موجود مع شرطه المرور يعاني من عاقه فعلى من يتعرف عليه ابلاء. طب كيف نتعرف عليه؟ موجود على البث عندنا يرتدي بلوزه بتقدر تقول يعني جيشي هوغوم ويرتدي بنطلون كتان أسود وحذاء بني أو مش بني بتقدر تقول يعني عنابي ولا بصر إيش. إن شاء الله ربنا يرده لأهله سالم معافى يا رب.

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: هم حياكم الله وأهلا بكم سادتي وسادتي متحدث ما شو هذا؟
1: أي بلاها بات كات هذا اللي فكر لي حاله عن جد وزير دفاع قال خطة إسرائيلي تهجير سكان غزة روح اقلب وجهك احنا عارفين انه ما هو مش ما كلنا فهمون للمشاركة 22-16-240 عم ابو طلال صباح الفل والورد هلا عبود يلا الكو هاي الاغنية اسمعوها

0: هلو.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: كيف الحال؟
0: اهلا ابو عدي.
1: هاي. عشان انا من الداخل تستغلوني وبتخلوا الاغنية تخلص يعني.
0: شو اخوي؟
1: الله يسعد صباحك.
0: اهلين.
1: شو الاخبار؟
0: مليح. تفضل. اه شو بدك؟
1: الصوت مش واضح يا زلمة.
0: يلا وضحوا له الصوت اشوف. يلا. شو بدك يا ابو عدي؟ نعم خير تفضل.
1: والله حبيت اسلم عليك واذكرك اني موجود انا. وبدي تحكي لي بس موضوع هذول تبعين الخلفوني.
0: انم الخلفوك وحدا بيستجي
1: خلفك. هذول يا زلمة تبعين بضلهم متقصديني انا فعن جد الحين انا بحكي.
0: شو في؟
1: تبعين اللي بيظلوا يربطوا السيارات هذول، ربطوا لي السيارة قبل اسبوعين.
0: اه صحيح قلت لي. اه
1: طيب
0: عادي ادفع. شو انت من الداخل
1: هيك يعني؟ يضحك انا هيك شوية مش مشكلة يعني. شايفك.
0: والله شو اللي صار معك؟ هات احكي لنا قصتك، احكي قصتك للناس يا ابو عدي.
1: والله يا عمي انا جيت على راس الجورة.
0: اهلا وسهلا.
1: سيارة واقفة بالطول بدل ما تقف في يعني تقف محلها.
0: كل هذا صاير معه
1: لوم كلبشة.
0: طبعا احنا ما فهمناش
1: ايش يا ابن الحلال. ما ردش علي.
0: قال له قلت له يا ابن الحلال كيف بدي ارد عليك؟ لازم قلت له يا ابن الاوادم.
1: انا شايفك على فكره، انا شايفك شو بتسوي يعني.
0: مش الصوت مش طالع، الصوت مش طالع. شايفني ولا شو بتهدد تخوف فيي يعني؟
1: هذول عن جد مش عشاني انا، عشان الناس الثانيه يعني. ما يحترموا شويه القوانين، يحترموا شويه العائله.
0: تعال نحكي دقيقه عن جد. صدقني انه فعلا هذا الموضوع يعني من لما تركبت هالعدادات هاي ومشكلاتها مستمره لحتى الان. وكل مرة بنحكي مع الجماعة بنقولهم يا عمي خفوا، بنقول والله احنا بنوصيهم والله بنقولهم ومش عارف ايش وكذا، ولكن يبدو انه هذا الموضوع هو من تركيبة الثقافة اللي موجودة في البلد. مش عارف. هذا الشرطة بديل الشرطة، هذا الدولة جوا دولة، هذه شرطة جوا شرطة بينها. بقول لك ابن الخليل حط رندل، احمل لك كوم رندلات وحط، لأنه بعملهاش أبو عدي، أنزه من أنه يعملها. يا زلمة روح، تلفونك خربان وجايب الطاوش فينا. روح يا زلمة روح. ماشي أبو هو أبو عدي، ناش نحل مشكلتك. خلاص روح، خلاص سكر الخط. تلفونك خربان يا زلمة وجايب الطاوش فينا.
1: بتمون
0: زبط زبط. وقتش نروح أكل قيلي هلأ؟ وين راح الزلمة؟ هل أنا أسأل سؤال وتجاوبني عليه بلاش تصير بيني وبينك، التلفونات لما تصير هيك منا ولا منهم؟ شو يعني هيك؟ من الطرفين؟ يعني منا كمان المشكلة؟ طب ليه ما تنحل يعني؟

0: خلاص انا بحلها بعد البرنامج ان شاء الله. خرب لكم كل الدنيا، احرقها حرق وتعودوا تسووها من جديد. بديش احطها. الو.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: قصه صغيره بس يا اخي.
0: قول.
1: قول. ابني بده يرخص السياره.
0: لازم تدفع الفيزا.
1: الو.
0: ايوه.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: والله عارف انكم زهقانين ومالين، الشعب كله يأسان ومثل الهواء بعرف. اسمع يا اخي، ابني رخص سيارة. النمرة على السيارة غيروا لي اياها.
0: اي نعم، مميزة.
1: قال شو مميزة؟ قال ايش؟ قال عليها قيد رئاسة. راح واشترى نمرة جديدة بل ما يعطوه النمرة.
0: ايوه.
1: اشترى النمرة هو مشترى، وهذيك بدي يبيعوها بيع.
0: بقول لك مميزة.
1: شو هالشغلة يعني؟ وين راي عن لحد وين احنا ماصين؟ الى اين نحن ذاهبون؟
0: الى هناك،
1: الى الجحيم.
0: لا سمح الله. لا سمح الله.
1: الى الجحيم. يعجل ربنا في هالشغلة. استغفر الله.
0: لا اله الا الله. من نمرة يما هذاك تقيم القيامة من نمرة يا رجل.
1: هي من نمرة يا سيد. انت معي عادل غريب.
0: عادل غريب.
1: ابو احمد، يا ابو احمد انت بلدك من بلد قريب.
0: اهلا وسهلا فيك والنعم منك يا خي.
1: واقع من طياره عجكان.
0: هلا عن جد عن جد، شو اللي صار انت الثاني كمان معك؟ يعني انا اشوف قصصكم اليوم وانا متاكد انه هي مكرره. النمره عندك، الرقم عند ابنك بيكون مميز. عشان اقول لك هذا الاشي مش جديد، احنا يمكن حكينا معه.
1: مميز 3005 مميز يا زلمه.
0: بس ها ها هذا بيجيب لهم 1000 شيكل. هذا الرقم 00
1: شيكل بدني 10000. قالوا
0: حبيبي هذا معناه مميز بلس بيكون.
1: بدهم 10000. قال وراح بدل ما اعطوا نمره بدلها راح اشترى النمره هو.
0: قديش اشتراها؟
1: اشترى نمره غير هي اشتراها هي.
0: ايوه ماشي، حط لها واحده ثانيه يعني مش شري. لا مش شري. لا مش شري، هاي بتكون رسوم يعني. يا كويس. هلا بفارقه كثير يعني. بدي اسالك هالسؤال بالله يعني.
1: بفارقه كثير. اما ليش يعني؟
0: ليش هذا قانون يا معلمي؟ هذا زي
1: احنا في عندنا قوانين في فلسطين يا اخوي.
0: هلا القوانين بتشاطرش على الله، بتشاطر على نمر السياره. شو بدك نروح نجيب البطخه يعني مثلا؟
1: تركوا والله خربان خربان خربان يا اسمع. بروح يكون ما بدي ارجع.
0: يعني انت بدك نروح نجيب البطخه؟ احنا بنقدر على نمر السيارات. شو نقول لك يعني؟
1: الناس نجيب البطخه يا زلمه.
0: شو بدك؟
1: احنا مش بطخه، احنا بنطخ بعض يا زلمه. بس خلي غيرنا يطخ، لما نطخش بعضنا يا زلمه.
0: لا ما هو يعني عشان انا اكون صريح معك يعني، هذا الاشي. لا هذا الاشي موجود وحكينا معاه في الاخوان في دارة شو اسمه المواصلات مع وكيل الوزارة، وقال انه هذا معمول فيه. عارف ليش؟
1: ليش؟
0: عارف ولا مش عارف؟
1: بعرف ايش.
0: طيب هذا علشان في كل واحد له قريب في وزارة المواصلات بتصل عليه بكله بالله بحياة هذا انه شريت للولد سيارة، شريت للولد سيارة دبر لي رقم مميز. فبروح بجيب رقم مميز وبيعطيه، هذا بجيب رقم مميز وبيعطيه، فبقول لك عشان

0: جاز انا مستدري معناته نركب
1: وين بدك تجي اخوي عوين خليه قاعد خليه قاعد من اي منطقه انت من وين قريب علينا من وين
0: من قريب يعني ابو سلف كره بين بينك
1: من صريف حضرتك ها كيف وانا اعرف تحب الجوافه
0: عندي ثابت
1: بتحب الجوافه اذا من صريف بتجاوبني جواب غير هالجواب
0: يا زلمه بقول لك باب الدار مشروعه بلد
1: بتحب الجوافه بتحب الجوافه شو قال من صريف بقول لك بغمى عليها
0: بحبش الجوافه
1: امنت الله
0: والله عندي مزروعه
1: ومعطي ثمر وكويس
0: يعني
1: تبيع
0: يعني
1: تبيع
0: والله ما بشتري بشتريش ببيعش بس بطعمك انا يا. بدي قاعده معك انا بدي
1: يا عم معك. شو بدك فيي وشو بدي فيك انت اللي عندي عندك واللي عندك عندي
0: بدنك شراسه
1: يا بي تعال بتشرف يا زلمه بتشرف والله بتشرف يا حبيب القلب ابو ايش البركه
0: ابو محمد
1: والنعم منك على المخابرات يا شباب رقم على المخابرات
0: انت
1: ابو محمد هلا بيجيك طلب مخابرات يلا
0: النبي
1: شوف لا فقيه ولا تحكيه ما يجي قاعد بتحتج على أداء السلطة وعلى سلوك الدولة شو
0: الله أكبر
1: أنت هيك قاعد بتحرض الرأي العام ضد الدولة تنكر
0: هو أنا يا زلمة سوي ذهباك البقى في الجيش العربي ثلاث فردة مصدر لصورة مش عارف
1: على راسي عم أبو محمد يسعد صباحك أحلى نهار لك وأهلنا بصريف صباح الفل عليكم جميعا سلامات آخ يما في ناس ليش في ناس بقول أنتوا يعني في مثلا كذا رقابة على حد يا زمروي أنا مراقب حدا ولا حدا سائل حدا احكوا يعمل بدكم إياه

تعرف شو نفسي أنا؟ نفسي فيروز تنزل أغنية جديدة. والله خلاص ولا التقينا ولا ما بنشوف شو بدها تعبر بعد كل الأغاني عن كل هالإمتاع عن كل هالأشياء هاي، إنه شو ممكن فيروز تقول للمجتمع. طبعا المجتمع اللبناني زي المجتمع الفلسطيني، السياسيين الفلسطينيين زي السياسيين اللبنانيين، كلنا مخزقين يعني بلد شرشب تشرشب كويس. فشو ممكن تيجي تقول وهو يعني حدا شو اسمه، شو الكلمات اللي ممكن تقولها فيروز برأيكم؟

هذا أخوكم محمد نتشة بقول لك مطلوب عمال لشغل بتلقيط العنب. أنا حاب يشتغل مطلوب عمال لتلقيط العنب بقول لك الدوام اليومية شو اسمه يعني.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

مش رح نقول صباح الخير لأنه الخير مش مربوط بساعة ولا بوقت. الخير ممكن يبدأ بكلمة حلوة، بابتسامة، بفكرة جديدة، أو حتى بأمل صغير جواتنا. ومن هون، من الأمل، من الحكايات، من كل شيء حلو مفيد منلتقي معكم في من هنا وهناك. خلي قلوبكم مفتوحة وخلوها حلقة جديدة فيها معلومة، حكاية، ضحكة، ويمكن فكرة تغير مزاج يوم كامل. ومعكم نانسي عطلة عبر أثير راديو موال على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية موال.ps.

ففي حب ما له حدود، حب الأهل لأولادهم. الأهل ممكن يتعبوا، ممكن يخافوا، وممكن يمروا بأصعب اللحظات، بس في إشي غالبا ما بخلص عندهم، الأمل بولادهم. حتى لما كل الظروف تحكي إنه ما ضل أمل، بضل الأب والأم ماسكين بخيط صغير، بنظرة، بحركة، بكلمة، أو حتى بإحساس من القلب بحكي لهم لسه في أمل، لسه ابني موجود. يمكن العلم إلهم كلمته، والأطباء إلهم تقييمهم، والواقع إله حساباته، لكن قلب الأهل أحياناً برفض يستسلم بسهولة. واليوم بدنا نحكي لكم قصة غريبة وحقيقية، قصة أب تمسك بالأمل بابنه ورفض يصدق إنه الحكاية انتهت. ومننتقل للولايات المتحدة. في سنة 2015 دخل رجال اسمه جورج بيكرينج الثاني على مستشفى بولاية تكساس الأمريكية، وكان ابنه جورج بيكرينج الثالث موجود هناك بعد ما انصاب بجلطة دماغية وكان على أجهزة دعم الحياة. الأطباء كانوا شايفين أنه حالة الابن حرجة جدا، والمستشفى كان بيستعد ليبدأ اللي بيسموه الفطام النهائي عن أجهزة دعم الحياة، لأنه بحسب التقييم الطبي وقتها كانت فرصة تعافي ضعيفة جدا. لكن الأب كان مقنع بأنه ابنه لسه بيستجيب وأنه ما فقد كل الأمل. وفي لحظة يأس دخل الأب على غرفة ابنه وهو حامل مسدس، وهدد العاملين بالمستشفى، وبدت مواجهة مع الشرطة استمرت حوالي 3 ساعات. خلال هالساعات ظل الأب جنب ابنه وقال أنه طلب منه يضغط على إيده إذا كان سامعه. بحسب رواية الأب، ابنه ضغط على إيده كذا مرة استجابة إله. بعد مفاوضات طويلة الأب استسلم للشرطة وتم اعتقاله. لكن القصة ما انتهت هون. الابن جورج الثالث ضل على قيد الحياة، وتحسنت حالته بشكل كبير، وظهر بعد فترة مع أبوه بمقابلة تلفزيونية وقال بأنه أبوه أنقذ حياته وأنه اللي عمله كان بدافع الحب. الأب دخل السجن بسبب المواجهة المسلحة، لكن بعدين تم تخفيف واحدة من التهم وإسقاط التهم الثانية، وأطلق سراحه بعد احتساب المدة اللي قضاها بالسجن. اللافت إنه الابن قال عن أبوه كان في قانون انخرق، بس انخرق للأسباب الصح، وأنا موجود هون بسببه. طبعاً القصة مش معناها أنه استخدام السلاح أو تهديد الأطباء ممكن يكون حل، وكمان ما بتثبت بشكل قاطع أنه الأطباء كانوا مخطئين من الناحية الطبية، لكنها بتضل قصة إنسانية غريبة جداً عن أب رفض يستسلم وتمسك بالأمل بابنه وآمن أنه لسه في حياة ولسه في فرصة. مرات يمكن هاي هي طبيعة حب الأهل لأولادهم، حتى لما كل شيء حواليهم بحكي لهم خلص، بضل قلبهم يحكي لسه في أمل.

ومنكمل معكم مع المصطلحات والألفاظ في بيروت العثمانية. اليوم بدنا نحكي عن مجموعة كلمات ومصطلحات كانت متداولة ببيروت وبلاد الشام خلال العهد العثماني وبعدها لسه بنسمعها ونستعملها لليوم. لازم نوضح شغلة مهمة، مش كل هاي الكلمات أصلها تركي، في كلمات أصلها تركي وفي كلمات أصلها فارسي أو يوناني أو غيره، لكنها وصلت إلنا وانتشرت عنا عن طريق اللغة التركية العثمانية. نبدأ بكلمة الأسطى، جاي من كلمة أستا الفارسية وكانت مستخدمة بمعنى المعلم أو الحرف الماهر اللي أتقن شغلته، وانتقلت الكلمة لتركية ومنها انتشرت في بلاد الشام ومصر، وصارت كلمة أسطى تنقال للحرفي أو الصانع الشاطر والمتمكن من مهنته. من الكلمات المشهورة كمان كلمة أفندي، دخلت التركية العثمانية من أصل يوناني وكانت لقب يستخدم لمخاطبة أو تسمية أشخاص من فئات مختلفة مثل الموظفين المتعلمين والقضاة وبعض أصحاب المناصب. مع الوقت انتشر استعمالها في بلاد الشام ومصر ومنها بيروت. أما كلمة بازار فهي كلمة أصلها فارسي معناها ببساطة السوق، وانتقلت من الفارسية للتركية وبعدها انتشرت في مناطق كتيرة من العالم العربي. من كلمة بازار ظهرت تسميات ومناصب مرتبطة بالأسواق، ومنها بازار باتشي يعني المسؤول أو رئيس السوق. كلمة باش أصلها تركي وبتعني الرأس، ومنها صار معناها الرئيس أو المسؤول أو القائد. من هون منلاقي كلمات مثل باش كاتب، باش مهندس، وكمان تركيب مثل حكيم باشي وبيك باشي. أما كلمة باشا فهي لقب عثماني شهير كان يستخدم لكبار المسؤولين والقادة، وتطورت الكلمة واستخدامها عبر التاريخ العثماني وصارت من أشهر الألقاب المرتبطة بالعهد العثماني. ومن المصطلحات العسكرية اللي انتشرت وقتها أمباشي، هي مكونة من أن بالتركية يعني عشرة وباشي يعني الرئيس أو القائد، بالتالي كان الأمباشي مسؤول عن مجموعة من 10 جنود. يوزباشي من يوز يعني 100 وكان مسؤول عن 100 جندي. بنباشي من بن يعني 1000 وكان اللقب يستخدم لقائد 1000 جندي. أما من الكلمات اللي لسه موجودة بلهجاتنا لليوم كلمة أوضة. أوضة جاي من التركية أوضة معناها الغرفة، وانتشرت في بلاد الشام ومصر ولسه بنسمعها في بعض اللهجات لليوم. كمان كلمة أورطة وهي كلمة عثمانية ارتبطت بالوحدات العسكرية وبعدها صار استعمالها أوسع في الكلام العامي وصارت تستخدم للدلالة على مجموعة أو جماعة من الناس. احنا نقول أورطة. في كلمات كتيرة دخلت كلامنا اليومي عن طريق التركية العثمانية أو عن طريق اللغات التانية وصلت إلنا من خلالها، منها مثلا جاويش هو لقب كان يستخدم في السياق العسكري والإداري. بس شاويش يعني الشاويش المسؤول أو الأعلى رتبة. كاراكون كان يستخدم للدلالة على مركز للشرطة أو الحرس. شرشف هي كلمة منتشرة في لهجات عربية كتيرة. بشكير بمعنى المنشفة. سكملة بمعنى الكرسي أو المقعد الصغير. جزمة وهي عبارة أو كلمة شائعة بمعنى الحذاء. جراب بمعنى اللي بيلتبس في القدم أو اللي بنحط فيه إشي بحسب الاستعمال.
كندرة بمعنى الحذاء. بابوش هو نوع من الحذاء الخفيف أو المفتوح. الشين هي من الكلمات المرتبطة بغذاء الرأس أو نوع من القبعات في الاستعمال العثماني. كستك وبتستخدم في بعض اللهجات بمعنى السلسلة أو القلادة. بخشيش هي كلمة أصلها فارسي وانتقلت عبر التركية وغيرها وصارت معروفة بمعنى المبلغ الصغير اللي بنعطى للعامل أو مقابل خدمة. بؤجة هي سرة أو حزمة من الملابس أو الأغراض. كرستا هي كلمة قديمة كانت تستخدم بمعاني مرتبطة بالأخشاب أو مواد البناء بحسب السياق. همشري تستخدم بمعنى شخص من نفس البلد أو المنطقة أو القريب في الأصل والمكان. عفارم هي كلمة مدح وإعجاب أصلها من التركية العثمانية وكانت تنقال بمعنى أحسنت أو برافو. كلمة زنجيل هي من التركية وكانت تستخدم بمعنى الغني أو الثري. ومن الكلمات اللي بنستعملها وبنسمعها اليوم بويا هي من التركية ومعناها الطلاء أو الصبغة ومنها كلمة بوياجي يعني الشخص اللي شغلته الدهان أو الطلاء. وفي كلمة دغري وهي جاي من التركية دغرو معناها الأصلي مستقيم أو صحيح لكن في لهجتنا صارت تستخدم بمعنى مباشرة على طول أو بدون لف ودورا. كلمة أنجأ إلها أو أنجق إلها استعمالات مختلفة حسب السياق. في التركية العثمانية كانت تستخدم بمعنى بس أو لا غير عشان هيك مش دقيق نقول إنه معناها الأساسي تحقيق الأمر بصعوبة. في كلمة تنبل اللي بنستخدمها بمعنى الكسلان أو البليد هي كلمة قديمة ومتداولة في لهجة المنطقة لكن أصلها اللغوي مش من الكلمات اللي بنقدر ننسبها بشكل قاطع للتركية العثمانية. خوش هي كلمة أصلها فارسي معناها جيد أو لطيف دخلت في تركيب كتيرة في تركيا العثمانية ولهجات المنطقة منها تعبيرات مثل خوش بوش. ومن المصطلحات اللي أثرت في كلامنا كمان طريقة تشكيل أسماء المهن باستخدام التركية جي يعني قهوجي، بوستجي، كندرجي، كوميسيونجي، قانونجي، سفرجي، بطنجي، ديوانجي، سكرجي وغيرها. واللاحقة جي كانت تستخدم للدلالة على الشخص اللي بيشتغل بمهمة بمهنة معينة أو مرتبط بعمل أو حرفة معينة. وهيك مع مرور السنين دخلت كلمات كتير من التركية العثمانية لكلام أهل بيروت وبلاد الشام وبعدها اختفى وبعدها تغير معنا وبعدها ظل موجود لليوم. يعني لما نحكي اليوم قسطة أو دغري أو أوضة أو كندرة أو بشكير أو بخشيش ممكن ما ننتبه أنه وراء الكلمة حكاية طويلة أنه جزء من مفرداتنا اليومية هو نتيجة تداخل لغوي وثقافي عمره مئات السنين. وهذا هو المثير باللغة الكلمة ممكن تسافر من بلد لبلد ومن لغة للغة وتتغير شوي شوي لحد ما تصير جزء من كلامنا اليومي وننسى أصلها وحكايتها.

ومنكمل معكم مع مساجات غريبة من حول العالم. ننصح دائما بالمساج للي بيعانوا من التوتر أو الشد العضلي، بس في أماكن بالعالم المساج فيها مش زي ما نحن متعودين عليه أبدا. خلينا نبدأ من تايوان مع نوع غريب من المساج اسمه داو لايو أو مساج السكاكين. المعالج بيستخدم سكاكين كبيرة بتشبه سكاكين تقطيع اللحمة، لكن حوافها بتكون غير حادة، وبيستخدمها للطرق والضغط على جسم الشخص. إذا بطلع منها الطريقة لها جذور قديمة جدا في الصين وبتعود لأكثر من 2000 سنة. ممارسوها بيعتقدوا بأنها بتساعد على توازن الطاقة والتخلص من الطاقة السلبية، لكن هذه المعتقدات ما إلها إثبات علمي مؤكد. ومن تايوان منروح لمساج أغرب، مساج الثعابين. في سنة 2013 كان في مركز سبا في جاكرتا بإندونيسيا اسمه بالي هيريتج ريفلوكسولوجي أند سبا. بحطوا عدة ثعابين من نوع البايثن على جسم الشخص وبتركوها تتحرك فوقه، بينما بكون في معالجين لمراقبة الجلسة. كانت الجلسة مدتها حوالي 90 دقيقة وسعرها وقتها حوالي 43 دولار. كمان اشتهرت حديقة حيوان سيبو في الفلبين بتجربة مشابهة باستخدام 4 ثعابين بايثون بورمي. كان وزنها مع بعض حوالي 250 كيلوغرام. بعض التقارير ذكرت انه طولها كان مقارب 5 أمتار. أما في اليابان فكان في تجربة أغرب من هيك، حمام الرامن. منتجع يونيسان في هاكونا اشتهر بتجربة حمام مستوحى من شوربة الرامن، وكان بيتم ترويج لها على أساس إنه الكولاجين الموجود في المرق ممكن يفيد البشرة، وإنه الحمام ممكن يساعد على تنشيط عملية الأيض. لكن طبعا هاي فوائد متداولة وتسويقية أكتر من كونها فوائد طبية مثبتة. وإذا الرامن مش غريب كفاي، في أذربيجان في تجربة أغرب بكتير، حمام النفط. في مدينة نفتلان في منتجعات تستخدم نوع خاص من النفط اسمه نفط النفتلان في حمامات علاجية، وهي ممارسة موجودة في أو من أكثر من 100 سنة، وبتتم الجلسات لفترات قصيرة وتحت إشراف مختصين في بعض المنتجعات. يعني من السكاكين للثعابين ومن الرامن للنفط، واضح أنه مفهوم الاسترخاء عند بعض الناس حول العالم مختلف تماما عن مفهومنا. السؤال هون، لو كان قدامكم كل هذه الخيارات، أي واحد ممكن تجربوه وأي واحد مستحيل حتى تفكروا فيه؟

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

ورجعنا معكم لنكمل مشوارنا من هنا وهناك. مرات منعيش حياتنا نحن مستنين المناسبة الحلوة عشان نستخدم الأشياء اللي منحبها، فستان جديد، عطر غالي، طقم صحون منخاف عليه، أو حتى طلعة حلوة منقول عنها خليها لوقت تاني. بس يمكن نحن محتاجين نتعلم شغلة بسيطة، إنه الحياة نفسها مناسبة، إنه الأشياء الحلوة ما انخلقت عشان تضل مخباي بالخزاين. اليوم منا نحكي عن درس بسيط بس يمكن كتير منا محتاج يسمعه، عن الفرح اللي من أجله، عن اللحظات اللي ممكن تمر ما بين أيدينا ونحن مستنين الوقت المناسب، لأنه مرات الوقت المناسب هو اليوم. ما تخبوا أوعيكم الحلوة للمناسبات، ولا طقم الصحون الصيني الفخم للضيوف، البس الحلو كل يوم، حطوا من أنينته العطر الغالية اللي بتخافوا تخلص، لأنه شو الفايدة تضل الخزانة مليانة ونحنا مش عارفين إمتى رح تيجي المناسبة اللي نحنا مستنينها. طعموا أولادكم بالأطباق الفخمة واستعملوا الكاسات الحلوة، وما تخافوا إذا انكسرت قطعة، الأشياء بتنشر وبتتعود، بس اللحظات اللي بتعيشوها مع اللي بتحبوهم ما إلها بديل. لا تخبوا أحلى الأشياء لبعدين. استعملوا الشراشف الحلوة، افتحوا العطر الجديد، اشتروا الورد اللي عجبتكم، اطلعوا مشوار من غير سبب، وقعدوا مع الناس اللي بتحبوهم حتى لو ما كان في مناسبة. دللوا حالكم، لأنه الحياة مش بس شغل ومسؤوليات وفواتير وانتظار لبكرة، والأهم لا تخافوا تفرحوا. اضحكوا من قلبكم، صوروا اللحظات الحلوة، اجتمعوا حوالين سفرة مليانة محبة، احكوا للناس اللي بتحبوهم انكم بتحبوهم، علموا أولادكم انه الغالي مش دايما لازم يضل مخبى، انه البيت الحلو مش هو البيت اللي كل شي فيه جديد ومحفوظ، البيت الحلو هو اللي فيه ضحكة ولمة وذكريات. خليهم يتذكروا انهم تربوا ببيت كان في كرم ومحبة، وانه امهم وابوهم كانوا يعرفوا يفرحوا بالاشياء الصغيرة قبل الكبيرة، لانه الضيوف ممكن يجوا مرة بالشهر بس اولادكم عايشين معكم كل يوم، والسنين بتمر اسرع من ما نتخيل، الاولاد بيكبروا، البيوت بتتغير، والايام اللي منفكر انها عادية اليوم ممكن تصير بعد سنين من اجمل الذكريات. البسوا وتمتعوا واضحكوا وصلوا وكلوا بالأطباق الحلوة واشربوا بالأناني اللي مخبينها، وما تهملوا هم بكرة زيادة عن اللزوم، لأنه ممكن لما يجي بكرة نكتشف إنه مبارح كان أحلى، وإنه أجمل أيامنا كانت الأيام اللي عشناها وما أجلنا فرحتنا فيها.

وأغرب 10 حيل لزيادة الزكاة. ممكن بتبين غريبة لكنها مثبتة الفعالية علميا. منعيش تجربة جديدة لتحريك الحواس بشكل تاني. رح نقرأ عليكم 10 طرق لتطوير ذكائكم بشكل مختلف كليا. غسل الأسنان بالإيد المعاكسة. بنصح موقع RD بهذه الطريقة بعد ما كشفت دراسات أنه استخدام المساحة غير السائدة من الدماغ بيساهم في توسيع قشرتها. عشان هيك استخدام الإيد المعاكسة لغسل الأسنان بيساعد على توسيع قدرات الدماغ مع الوقت وبيحسن الذكاء. يعني هيك إذا أنت باليمين. حمام بعيون مغمضة. غمض عيونك وتحمم. استخدام حاسة اللمس في الجسم بتنشط عدد أجزاء من الدماغ. عشان هيك بنصح الموقع نفسه بأنك تسكر عيونك وتعتمد على حاسة اللمس لتأخذ الأشياء وفتح المي والإحساس بحركة المي على الجسم. اعكسوا كل شيء. الدراسات أثبتت أنه عكس المهام وتنفيذها بشكل مختلف بيقوي سمك قشرة الدماغ وبحسن نشاطه. إذا جربوا تقوموا بكل شيء بشكل مختلف، مثلا تغيير مكان النزهة لتغيير مكان القناة المفضلة وغيرها. اقلبوا الكراسي. بتعلم الدماغ وبطور كفاءته مع التجارب الجديدة. مجرد تغيير الكرسي اللي بتقعدوا عليه عادة على السفرة بيخليكم تشوفوا البيت من زاوية مختلفة وتختبروا مسافة مختلفة عن الفلفل الملح والأواني اللي بيخلي الدماغ يتحفز بتجربته فبيزيد نشاطه. شباك السيارة. منطقة الدماغ المسؤولة عن معالجة الذكريات بتبني خريطتها الدهنية انطلاقا من الحواس والروائح والأصوات. حتى تحسنوها افتحوا شباك السيارة واطلقوا العنان لحواسكم. فحصوا البضائع. بتحط المحلات التجارية الأغراض بشكل بخلي أغلاها يبين أول. عشان هيك تفحصوا واستكشفوا البضائع المخفية في ركن من أركان الدكان. مش ضروري تشتروها، بس اقرأوا الغلاف وتفحصوا وفكروا فيها شوي. هذا كافي لتقوية نشاط دماغكم بتعريضه لتجربة جديدة. تواصلوا. أثبتت دراسات بأن العزلة الاجتماعية بتؤدي لتراجع سلبي في قدرات العقل المعرفية. ما تنعزلوا. بدكم تشتروا أغراض، روحوا لأي دكان، كونوا صداقات واحكوا أكثر مع الناس بتعرفوهم أو غرباء. اقرأوا بصوت مرتفع. لما نقرأ بصوت عالي فنحن بنستخدم ممرات دماغية مختلفة تماما عن اللي بنستخدمه في حالة القراية الصامتة. اقرأوا كتابكم بصوت عالي، جربوا وقولوا لنا. استخدموا مناخيركم. حاسة الشم تقدر انها تساعد في انها تزيد الذكاء بطريقة تانية. فنظام حاسة الشم بتقدر تميز ملايين الروائح من خلال تفعيل مستقبلات مختلفة في المنخار، واللي هي على صلة مباشرة بالمركز العاطفي في الدماغ. الروائح الجديدة بتثير مشاعر مختلفة. جربوا أطعمة غريبة. جربوا أكلات وتركيبات ومحلات مختلفة تماما عن اللي اعتدتوا عليها، لأنها مثل ما ذكرنا بتحفز نهايات عصبية جديدة في الدماغ.

ومنكمل مع الأمثال وأمثال كتير بتنقال ومنها الأمثال العربية. جدودنا قالوا الطيور على أشكالها تقع، على أشكالها تقع الطيور، خبيث أو أليف أو أمير، ونحن الناس أشكال كثير، حمام أو ذئاب أو صقور، وتلك الأرض في فلك تدور، فيظهر ما يغيم وما ينير. صدقتم أيها الأجداد، قلتم على أشكالها تقع الطيور.

برانش طريفة هي للتسلية ومش تنبؤات حقيقية. نبدأ بالحمل. اليوم عندك طاقة بتكفي لتبدأ 7 مشاريع ورح تأجل 6 منها لبكرة. اضطر إذا قالوا لك جرب إشي جديد، ردك الرسمي الجديد ما جربته والقديم ممتاز. أما الجوزاء فعندك رأيين في كل موضوع ومرات رأيين رأيك. السرطان حساسيتك اليوم عالية لدرجة أنه كلمة تمام تحتاج تحقيق جنائي. الأسد بتدخل المكان وكأنك صاحب المناسبة حتى لو كنت جاي بس تشحن جوالك. العذراء رح تقضي 20 دقيقة ترتب إشي مش محتاجه ومش محتاج ترتيب وتنسى الإشي اللي كنت تدور عليه. الميزان محتار بين خيارين، ممتاز ضيف خيار ثالث وزيد الحيرة. العقرب بتعرف بأن هناك إشي مخفي حتى لو ما كانش هناك إشي أصلا. القوس مزاجك بقول مغامرة، محفظتك بتقول هقعد مكانك. الجدي رح تعمل بجد اليوم وتكافئ نفسك بأنك تقول أنا بستحق الراحة قبل ما تنجز المهمة أصلا. الدلو فكرة غريبة رح تخطر ببالك والمشكلة أنك غالبا رح تنفذها. الحوت رح تعيش قصة كاملة في خيالك، بتزعل لأن الطرف الثاني ملتزم بالسيناريو.

قصت مين شافها مغيره هان عليه همه. فبتحكي انه كان في واحد من الازمان وواحد من المواقع الجغرافية بتعيش ست صبية مع جوزها وعيلتها. كان معروف عنها انها كتير الشكوى والتذمر لأقل بلاء او مشكلة بتصير معها. كان عندها جارة ست كبيرة في السن انعرفت بحكمتها وعائلها الكبير، وكانت دايما بتزورها لتخفف عنها بتحثها على الصبر والتحمل. فكانت بتقولها يا بنيتي ترى همومك هذه بسيطة، لو انك تشوفي غيرك كان بهون عليك همك. الا انها ما كانت بتقتنع بكلامها وبتضلها تتذمر وتتشكون متوهمة بانه هي لحالها عندها هموم. حتى اجى اليوم اللي اجت الجارة فيه لحتى تزورها وقالت لها يا بنيتي تراني لقيت لك الحل لتتخلصي من همومك. انبسطت المرة وقالت لها الله يبشرك بالخير. ها قولي، ردت عليها العجوز بقولوا بانه في سوق بسموه سوق تبادل الهموم، وما بنعمل الا مرة واحدة بالسنة. كل ست بتجيب معها همها وبتحطه، بعد هيك كل واحدة بيعجبها هم من هذه الهموم بتعطيهم همها وبتاخد بداله اللي بتشوفه احسن من همها. قالت الست الصبية للمرة العجوز وهي بتنط من الفرح صحيح خالتي؟ قالت للعجوز استنيني لحد ما أدور على عنوان هذا السوق وأعرف لك طريقه وإمتى بعملوه عشان أخدك ونروح. والله غابت المرة العجوز أكم من اليوم وقالت لها تحضر حالها تاني يوم الصبح بكير وتجهز همومها وتحطها في بؤجة وتربطها منيح عشان تخدهم معها، وأكدت عليها إنهم لازم يروحوا بكير حتى أو يروحوا بكير حتى يكونوا أول الناس ويقدروا يختاروا الهم المناسب إلهم. وإجا اليوم الموعود وتحملت همومها في البؤجة وحطتها فوق راسها، وبالفعل كانت أول واحدة بتدخل السوق. حطت بؤجتها قدامها وهي فرحانة إنها رح تتخلص منها وتأخذ الهموم اللي أفضل من همومها وأقل منها. قعدت تستنى وما كانت إلا دقايق قليلة وبدت زبونات السوق تيجي واحدة ورا التانية، وكل واحدة بتوصل بتحط بؤجتها قدامها وبتقعد. كانت الصبية المتذمرة بتراقب وبتدور عن بؤجة صغيرة من اللي عندها، لكنها ما لقت ولا واحدة، وضلت تستنى وتستنى حتى ملت من الانتظار.

ورجعت على بيتها مقتنعة باللي قسمه الله وحمدته وشكرته على فضله، وتغيرت حالها من هداك الوقت، فتركت الشكوى والتذمر وعاشت راضية على كل شيء.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

وجودكم معنا للمشوار أجمل دليل، رجعنا لكم القلب مليان سرور ومعكم بحلى الحديث وبطيب الحضور. بنبقى معكم والوقت بمضي بالهنا، من قلبنا منقولكم يا مرحبا باللي معنا، واخترنا لك سيدتي. حلتنا لليوم مقتطفات تجميلية ونصايح حاملة الكريمات والحمرة مسكارا، وإمتى لازم تستبدليها. هل تتذكري اليوم اللي فتحتي فيها البيت كريم الأساس مثلا أو المسكارا وبدأتي تستعمليها؟ هل تعرفي قديش وقت مرق على شريتك لقلم الحمرة اللي لسه موجود على الطاولة في غرفتك؟ بعض الستات ما بتهتم عادة بمثل هذه التفاصيل، وبتشوف بأنه المستحضر جاهز للاستعمال في أي وقت مدام في شوية باقي في العلبة، لكن هذا خطأ كبير، وانتهاء صلاحية هذه المادة ممكن أنها تتحول من مادة تجميل لوحدة من مسببات الحساسية أو الالتهابات اللي بتشوه الجمال بدل ما تبرزه. خبراء التجميل بيقدموا لك بعض النصايح والوصايا اللي بتساعدك على التعامل مع مواد التجميل بحكمة وحفظها بأفضل الظروف حتى تبقى لأطول فترة ممكنة. تخضع مستحضرات التجميل والعناية قبل تسويقها لمجموعة من الاختبارات اللي بتقيس مدة صلاحيتها وعدم تسببها بأي أضرار خاصة في أوروبا. لكن إمتى بتبدأ المشكلة؟ المشكلة بتبدأ بعد أول استعمال، بحيث بتحتك هذه المستحضرات مع الهواء والضوء، الحرارة والرطوبة أو الأصابع. فالحمرة اللي بتتعرض للذوبان تحت أشعة الشمس وزيت الشمس اللي بتعرض للضوء لأيام طويلة ما بتأمن الضمانة والفعالية نفسها اللي بيأمنها لما تطلع من المختبر. لكن بعض التركيبات تتمتع بمقاومة أكتر من غيرها، وحتى نحصل على فوائد المستحضرات اللي بنستعملها ولفترة أطول لازم نتأكد من وجود بعض الضمانات في نوعيتها، وإنه نأخذ بعض الاحتياطات الضرورية. أسرار المستحضرات اللي بتدوم قبل شرية أي مستحضر تجميلي لازم نتفحصه بعناية، فالسعر مش ممكن يدل لحاله على فعالية المستحضر، والمستحضرات الجديدة مش دايما الأغلى سعر. لكن بالمقابل لما تطلعي على مكونات هذه المستحضرات بنقدر نكتشف مدى فعاليتها، أما احتوائها على المواد الحافظة فبكون طبيعي وحتى ضروري، لأنه بدونها بتتعرض المستحضرات للتلف بالسرعة اللي بتتعرض لها أو بتعرض لها لتر من الحليب الطازة للفساد.

هم إشي المسكارا. كانوا يحطوا مسكارا كانوا يحطوا مسكارا هدول جيبوهم من مكة. وبعد المفارقات شكرا لمين بيحب مرته وبغزلها كل يوم من دون ما تعرف جمهورية الفيسبوك انه بحبها. شكرا لمين بعمل في مكان مرموق وما صور مكتبه واجتماعاته حتى ما يكسر قلوب اصحابه العاطلين عن العمل. شكرا لمين بيضطر شغله انه ياكل برا البيت في المطاعم وما صور انواع الاكل مراعاة لظروف التانيين او حتى المش ملاقيين لقمة ياكلوها. شكرا لمين بيساهم يوميا في مساعدة الناس وما صور وما وثق ليظهر قدام الناس بانه كريم معطاء. شكرا لمين بيحب عيلته بس ما بينزل كل يوم صورة عائلية حتى يثبت للناس انه عنده عيلة سعيدة. شكرا لمين بيساعد صاحبه وقت الضيق وما بذكره بالمساعدة كل ما اختلفوا. شكرا لمين بيفرح بنجاح غيره من غير ما يكتب تعليق مبروك عقبال ما تشوف نجاحي انا كمان. شكرا لمين بيشتري هدية لحدا بحبه ما بيصور الهدية قبل ما يعطيها حتى يثبت انه كريم. شكرا لمين بيسافر وبرجع معه ذكريات حلوة بدل ما يرجع معه 1000 صورة حتى يثبت للناس وين كان. شكرا لمين بيعيش لحظته الحلوة وما بوقف اللحظة كلها عشان يصورها. شكرا لمين بيروح على مطعم بوكل أكله وهو سخن بدل ما يتركه يبرد عشان يصور الطبق من 10 زوايا. شكرا لمين لما يشتري إشي جديد بيفرح فيه هو مش لأنه بده يسمع الناس بتقول واو من وين جبته. شكرا لمين بيلبس اشي حلو لانه بحبه مش لانه مستني حدا يسأله عن الماركة. شكرا لمين اذا انبسط ما بيعتبر انه لازم كل الناس تعرف انه انبسط. شكرا لمين بيعمل الخير بالسر لانه عارف انه قيمة الخير ما بتزيد بعدد اللايكات. شكرا لمين بيحب من قلبه وبيساعد من قلبه وبيعيش من قلبه من غير ما يحول حياته كلها الى بث مباشر على جمهورية الفيسبوك. شكرا لمين طبخ اكل زاكي واكلها مع عيلته محتاج مصور ومخرج واضاءة قبل اول لقمة. شكرا لمين عنده إنجاز وبيحكي عنه لما يكون في داعي مش كل أسبوع بمنشور بعنوان الحمد لله على ما وصلت إليه. شكرا لمين عنده مشكلة وبيحلها مع أصحابها مش مع 4000 متابع. شكرا لمين زعل من حدا وما كتب بعض الناس ما إلهم أمان والكل بقعد يخمن مين المقصود. شكرا لمين تصالح مع حدا وما نزل بوست وعدنا لبعض وما بكسرنا إلا الموت. شكرا لمين بيحب حدا وبيحافظ على خصوصية هالحب وما بخلي جمهورية الفيسبوك تعرف وين أكلوا شو حكوا إمتى تصالحوا. شكرا لمين لما يتصدق ما بيحتاج صورة مع المحتاج حتى يثبت إنه صاحب إيد بيضة. شكرا لمين فاهم انه مش كل نعمة لازم تنعرض ومش كل فرحة لازم تتصور ومش كل خير لازم ينحكى لانه احيانا احلى الاشياء بالحياة هي الاشياء اللي ما حدا بيعرف عنها غيرك.

ورح نبقى مع التأملات. توجهت لمركز الرب الطبي لعمل الفحص الدوري وهناك تأكدت من حالتي المرضية. لما أخذ لي الرب قياس ضغط الدم لقى عندي انخفاض في نسبة الحنان. لما قاس حرارتي سجل الترموميتر 40 درجة من القلق. بعدها عمل لي رسم قلب واكتشف إني في حاجة لتغيير كتير من صمامات الحب بحيث شراييني كانت مسدودة بالوحدة وما قدرت تضخ الدم لقلبي الفارغ. في عيادة العظام كنت بشتكي من عدم قدرتي على المشي جنب أخوي أو احتضان أصحابي لأنه كانت عظامي مكسورة لكثرة تعثري وسقوطي في الحسد. مثل ما اكتشف الرب في عيادة النظر أصر بصري بحيث ما تعدت مدى رؤيتي حدود صغائر وأخطاء إخوتي. لما شكيت من الطرش اجى التشخيص ليأكد توقفي عن سمع صوت الرب وهو بيحكي معي كل يوم. بعد ما شاف الرب حالتي ما حب انه يطلب مني حق الكشفية لكترة رحمته، عشان هيك وعدته بمجرد ما اترك مركزه الطبي اني اخذ الادوية الطبيعية اللي وصفها الي في كلماته الصادقة. كل يوم الصبح باخد كاس كامل من الشكر. لما اروح على الشغل باخد معلقة واحدة من السلام. كل ساعة باخد حبة واحدة من الصبر مع فنجان من المحبة الأخوية، بعدها كوب من الاتضاع. لما أرجع للبيت باخد جرعة واحدة من الحب. لما أنام باخد قرصين من راحة الضمير. ما تخلي مكان للحزن أو اليأس للي بتمر فيه اليوم، لأنه ربنا بشعر باللي بتشعر فيه. هو بيعرف بالضبط شو اللي بيسمح بحدوثه بحياتك في هذه اللحظة بالضبط. الغرض اللي قصده الله لحياتك هو غرض حلو كتير، فهو بده يفرجيك أشياء مش رح حدا يعرفها إلا أنت من خلال حياتك اللي بتعيشها ومن خلال المكان اللي أنت موجود فيه هلأ. الله بينعم عليك في كل عاصفة بقوس قزح، في كل دمعة ابتسامة، في كل هم وعد، في كل تجربة بركة، في كل مشكلة بتلقى فيها الحياة في طريقك بصديق مخلص بشاركك فيها، في كل تنهد بترنيمة جميلة، وفي كل صلاة باستجابة إلها.

أما قمة العدل فبتحكي بأنه في أمريكا جابوا رجال سرق رغيف خبز ليحضر قدام القاضي. اعترف هذا العجوز بعملته وما حاول أنه ينكرها، لكنه برر هذا الشيء بقوله كنت جوعان وقربت أني أموت. القاضي قال له أنت بتعرف أنك سارق ورح أحكم عليك بدفع 10 دولارات، وبعرف أنك ما بتملكها لأنك سرقت رغيف خبز، عشان هيك رح أدفعهم عنك. سكت كل الحضور في هذيك اللحظة، وشافوا القاضي بيطلع 10 دولارات من جيبه وبطلب إنها تنحط في الخزينة بدل عن حكم العجوز. بعدها وقف وطلع على الحاضرين وقال محكوم عليكم كلكم إنكم تدفعوا 10 دولارات لأنكم بتعيشوا في بلدة بتضطر فيها الفقير إنه يسرق رغيف خبز. في هذه الجلسة جمعوا 480 دولار فأعطاها القاضي للرجال العجوز.

بتصدق ولا لا؟ اليوم رح ناخدكم معنا على اليابان، بلد التكنولوجيا والاختراعات والعادات الغريبة والمميزة. بس مش رح نحكي عن التكنولوجيا ولا عن ناطحات السحاب، رح نحكي عن معتقدات شعبية ممكن تخلينا نقول معقول. رقم ممكن يكون نحس، طريقة نوم ممكن تجيب التشاؤم، عيدان الأكل إلها قواعد دقيقة، حتى تصفير بالليل إله حكاية. في معتقد بقول لك إذا سمعت الرعد خبي صورتك. جاهزين نعرف شو حكاية هذه المعتقدات؟ خلينا نشوف اليوم بتصدقوا ولا لا. اليابان منشورة بثقافتها وعاداتها المختلفة، ومن الأشياء الملفتة فيها مجموعة من المعتقدات الشعبية المرتبطة بالتفاؤل والتشاؤم. طبعا هاي المعتقدات مش بالضرورة كل اليابانيين بيأمنوا فيها اليوم، لكنها جزء من الموروث الشعب الياباني وبعدها لسه موجود في العادات اليومية. نبدأ بأول إشي الرقم 4. اليابانيين مرات بتجنبوا الرقم 4 لأنه ممكن ينلفظ شي، هي نفس لفظة كلمة الموت باللغة اليابانية. عشان هيك ببعض المستشفيات والفنادق والمباني ممكن نلاقي تجنب لاستخدام الرقم 4 خصوصا في أرقام الغرف. مش بس 4، كمان 9 مرات بعتبر غير محبذ لأنه ممكن ينلفظ بطريقة قريبة من كلمة مرتبطة بالمعاناة. من الرقم 4 بنوصل لعيدان الأكل. من أهم قواعد إتيكيت الأكل في اليابان إنك ما تغرز عيدان الأكل بشكل عمودي داخل وعاء الرز. ليش؟ لأنه هاي الطريقة بتشبه الطريقة اللي بتم فيها تقديم الرز في بعض الطقوس الجنائزية للمتوفي. كمان ممنوع تمرري قطعة أكل من عيدانك لعيدان شخص تاني، لأنه هذا التصرف بذكر بطقس جنائزي مرتبط بالتعامل مع عظام المتوفي بعد حرق جثمان. يعني إذا بدك تعطي حدا أكل حطه بطبق وخليه يأخذ بعيدان الأكل تبعته. أما النوم والرأس باتجاه الشمال، ففي معتقد شعبي ياباني قديم بتجنبوا النوم والرأس باتجاه الشمال لأن وضع المتوفي في الجنازة بكون عادة بهذا الاتجاه. عشان هيك النوم بهاي الطريقة ممكن يعتبر عند البعض فال سيء. إذا مرت سيارة الموتى من جنبك خبي إبهامك. في معتقد شعبي قديم بيقول إنه الشخص لازم يخبي إبهامه إذا مرت سيارة الموتى. السبب مرتبط حتى باسم الإبهام باليابانية واللي معناه الحرفي أصبع الوالدين. فكان في اعتقاد إنه إذا أخفيت الإبهام بحمي الأهل من الموت أو المصائب. قص الأظافر بالليل. هون كمان في معتقد غريب، كانوا بيقولوا إنه الشخص إذا قص أظافره بالليل ممكن ما يكون موجود وقت وفاة أبوه أمه. طبعا في تفسير عملي قديم كمان، لأنه زمان ما كان في إضاءة قوية وقص الأظافر بالليل ممكن يكون خطر. أما النوم بعد الأكل مباشرة فانتبه، لأنه حسب معتقد شعبي ياباني إذا نمت أو استرخيت مباشرة بعد الأكل ممكن تتحول لبقرة. طبعا أكيد مش المقصود حرفيا، إنما طريقة شعبية لتشجيع الأطفال على عدم الكسل والنوم مباشرة بعد الأكل. تصفير بالليل. في معتقد شعبي بحذر من التصفير بالليل لأنه ممكن يجذب الثعابين. في روايات شعبية تانية بتربطه بجذب الأرواح أو حتى الحرمية. القطة
القطة السوداء، هون لازم نكون دقيقين. فكرة القطة السوداء كرمز لسوء الحظ موجودة في اليابان، لكن ارتباطها بالتشاؤم تأثر كمان بمعتقدات وموروثات من خارج اليابان، ومش بالضروري معتقد ياباني أصيل عند الجميع. الأغرب العنكبوت، شوفت العنكبوت في الصبحية ممكن يعتبرها البعض علامة على الحظ الجيد، أما رؤية العنكبوت في المساء ففي بعض المعتقدات الشعبية ممكن تكون فال سيء. الحبر الأحمر، في اليابان في اعتقاد شعبي أنه كتابة اسم شخص حي بالحبر الأحمر مش إشي محبذ، لأنه ارتبط تقليد بكتابة أسماء الموتى. كمان المشط، في بعض المعتقدات اليابانية انك تعطي المشط كهدية مش محبذ، لانه كلمة المشط باليابانية ممكن ترتبط صوتيا بمعاني مش محببة، عشان هيك اعتبروا البعض هدية سيئة الحظ. اذا عطست، في بعض المعتقدات الشعبية القديمة العطسة ممكن تعني انه حدا عم يحكي عنك او عم بذكرك، يعني بدل ما تكون العطسة مجرد عطسة ممكن يكون في حدا جاب سيرتك. في موسم أوبون، موسم تذكر الأرواح، في معتقدات وحكايات شعبية مرتبطة بعودة أرواح الأجداد، عشان هيك انتشرت بعض التحذيرات القديمة من السباحة خلال هذه الفترة، خوف من أنه الأرواح الموجودة في المي. وهون أغرب وحدة، إذا سمعت الرعد خبي صورتك. في حكاية شعبية قديمة كانت بتقول للأطفال إنه إله الرعد ممكن يجي ويأخذ صورتهم، عشان هيك كانوا ينصحوا بيغطوا بطنهم وقت العواصف والرعد. طبعا هاي كلها معتقدات وحكايات شعبية قديمة، بعضها لسه موجود بشكل رمزي، بعضها صار مجرد جزء من الفولكلور الياباني، لكن الملفت فعلا إنه رقم، طريقة نوم، عود أكل، عطسة، حتى سورة البطن، كلهم لهم حكاية في الثقافة اليابانية.

0: سؤال انطرح بأنه هل العشاء المتأخر بيرفع ضغط الدم؟ العلم بيجاوب. كتير منا بتأخر بالعشاء سواء بسبب الشغل أو الدراسة أو لأنه طول النهار مشغولين وما منلاقي وقت ناكل فيه براحتنا. بس يا ترى هل العشاء المتأخر ممكن يأثر على ضغط الدم؟ العلم بقول بأنه توقيت الأكل ممكن يكون له تأثير على ضغط الدم وعلى وظائف الجسم خلال الليل، لكن الموضوع مش بهالبساطة، مش معناته أن العشاء المتأخر هو السبب المباشر بارتفاع الضغط. بعد الدراسات لقت أنه الأكل بوقت متأخر ممكن يرتبط بارتفاع ضغط الدم، لكن الباحثين بوضحوا بأنه في عوامل تانية ممكن تلعب دور، مثل نوعية الأكل، كمية الملح، التوتر وقلة النوم. والسبب انه توقيت الاكل مرتبط بالساعة البيولوجية للجسم واللي بتنظم مجموعة كبيرة من وظائف الجسم، من ضغط الدم، تمثيل الغذائي، وظائف الكلى. بالعادة ضغط الدم بنخفض ونحن نايمين، وبرجع يرتفع تدريجيا وقت ما نصحى. هون في نقطة مهمة، اذا كانت وجبة العشاء المتأخرة مالحة كتير ممكن يكون تأثيرها اوضح، لأنه خلال الليل الكلى بتتخلص من الملح والمي بشكل أبطأ. في دراسة صغيرة بتبين أنه تناول وجبة غنية بالصوديوم بوقت متأخر ممكن يخلي الجسم يحتفظ بكمية أكبر من الملح، وهذا ارتبط بارتفاع ضغط الدم في صباح اليوم التالي. كمان العشاء المتأخر خصوصا إذا كانت الوجبة كبيرة ممكن يأثر على النوم، يعني ممكن يسبب عسر هضم أو حرق بالمعدة ويخلي النوم أصعب، وقلة النوم نفسها ممكن تأثر بشكل سلبي على ضغط الدم. بعض الدراسات بتشير لأنه تناول العشاء قبل النوم بحوالي 3 ساعات ممكن يساعد على تحسين ضغط الدم خلال الليل، لكن لحد هلأ ما في موعد محدد للعشاء بنقدر نقول إنه مناسب للجميع. يعني إذا تعشيت متأخر يوم من الأيام ما في داعي للقلق والتفكير إنه أكيد رح يرتفع ضغطك، الأهم هو العادات اليومية بشكل عام. نخفف الملح، نختار أكل صحي، نحافظ على الحركة والنشاط، وننام بشكل كافي، ونحاول نخفف التوتر. بالنهاية العشاء المتأخر من وقت لوقت مش هو المشكلة بحد ذاته، لكن الأفضل ما نخلي الأكل قبل النوم مباشرة عادة يومية، خصوصا إذا كانت الوجبة كبيرة أو مليانة ملح. يعني باختصار مش بس مهم شو بناكل، كمان مهم إمتى بناكل.
1: بحب أكل، بحب مزمز، بحب أتخن، بحب لزلز، كرشي ده هو اللي مخليني

0: Maman a pas fait top.
1: هذا مش رح يكون في عنده ضغط، هذا رح يكون عنده يصيبه ذبحة صدرية. وعسل الحكاية اليوم مع أغنية ميحنة ميحنة. يمكن كتير منكم سمعوا أغنية ميحنة ميحنة، ويمكن أول ما نسمعها نتذكر صوت الفنان العراقي الكبير الناظم الغزالي. بس يا ترى شو حكاية ميحنة ومن وين اجت هالكلمة؟ الأغنية بالأصل من الفولكلور العراقي، واشتهرت بشكل كبير بصوت ناظم الغزالي مثل ما قلنا قبل، واللي قدمها بطريقة خلتها تنتشر في مختلف أنحاء الوطن العربي. أما الحكاية الشعبية المتداولة وراء الأغنية فبتحكي عن شاب عراقي اسمه عبد الله، كان عنده قارب صغير على نهر الفرات وكان بيستخدمه لنقل الحبوب والحيوانات وغيرها. عبد الله كان صاحب صوت حلو كتير، وكان بيغني وهو بقاربه، والناس بتتجمع على ضفة النهر حتى تسمع صوته. هناك بدت قصة حب بينه وبين فتاة اسمها وشلة. الحب كان سري وما كانت تعرف فيه إلا صديقتها ميحانة اللي كانت تشجعها إنها تحكي لحبيبها عن مشاعرها. لكن القصة ما كملت. بحسب الرواية الشعبية تعرض عبد الله لحادث وتوفى، وتركت وفاته حزن كبير بقلب وشلة. في يوم كانت وشلة على ضفة النهر، شافت القارب تبع حبيبها بمر من المكان، بس هالمرة كان ساكت وما كان في عبد الله ولا صوته ولا الأغاني اللي كانت تسمعها منه. هون التفتت لصديقتها ميحانة وبدت تناديها وتعبر عن حزنها: ميحانة ميحانة. من هون بحسب الرواية المتداولة صارت ميحانة ميحانة مطلع ارتبط بقصة الفراق والحب والحزن. أما الأغنية بصيغتها الفولكلورية فإلها روايات وصيغ مختلفة. كلمة ميحانة نفسها إلها تفسيرات لغوية وشعبية متعددة، عشان هيك ما منقدر نجزم انه القصة المتداولة هي الحقيقية والتاريخية الوحيدة. لكن اللي اكيد انه ميحانة ميحانة صارت واحدة من اشهر الاغاني الفولكلورية العراقية، وحملها ناظم الغزالي بصوته للعالم العربي وبقيت حاضرة لحد اليوم. وهون يمكن جمال الأغنية إنها مش مجرد لحن جميل كلمات بتعلق بالذاكرة، إنما وراها حكاية عن حب، فراق، نهر، قارب، صوت حبيب غاب وبقي صوته بالأغنية.

ومن شنطة المسافر اليوم رح ناخدكم على المكسيك. المرة مش رح نحكي عن الشواطئ ولا عن الأكل المكسيكي، رح نحكي عن مناسبة يمكن اسمها بالبداية خلينا نستغرب شوي، يوم الموتى، Día de los Muertos. كيف ممكن يكون في بلد بيحتفل بالموت؟ في المكسيك يوم الموتى مش مناسبة للحزن والخوف، إنما مناسبة لتذكر الأحباب والأشخاص اللي رحلوا عن الدنيا والاحتفاء بذكرهم. عادة الاحتفالات بتكون بشكل رئيسي يوم 1 و2 نوفمبر وبتختلف التفاصيل من منطقة لمنطقة. بهالأيام العائلات بتزين البيوت والمقابر بألوان زاهية خصوصا بالزهور البرتقالية المشهورة باسم سيمباوا سوشيل، هي زهرة القطيفة المكسيكية. للزهور معنى جميل جدا في الموروث الشعبي، ريحتها ولونها القوي بيساعدوا في إرشاد أرواح الأحباب لمكان الاحتفال. كمان العائلات بتعمل في البيت مذبح تذكاري اسمه أوفيراندا وبتحط عليه صور الأشخاص اللي رحلوا، لشموع، لزهور وأشياء كانوا بحبوها. يمكن كمان تلاقي أكلهم المفضل والحلويات والخبز التقليدي المعروف باسم خبز الموتى Pan de Muerto. في رمز مشهور جدا بهالمناسبة، الجماجم الملونة، ومش الهدف منها الرعب، هي جزء من الطريقة المكسيكية في التعامل مع الموت كرمز للتذكر والاحتفال بالحياة، وبتظهر بأشكال وألوان مختلفة منها جماجم السكر والمعروفة باسم كالافيري خائرصة. كالافيراس دي أزوكر. الأجمل إنه بعض العائلات بتروح على المقابر بتنظف القبور بتزينها بالزهور وبتقضي وقت مع العيلة هناك، وأحيانا بيكون في موسيقى أكل وحديث عن ذكريات الشخص اللي توفى. الفكرة الأساسية مش نحنا منحتفل بالموت قد ما هي نحنا منحتفل بذكريات الناس اللي منحبهم ومنخليهم حاضرين في حياتنا من خلال ذكرياتنا عنهم. عشان هيك صار يوم الموتى واحد من أشهر التقاليد الثقافية في المكسيك، أدرجته اليونسكو ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية سنة 2008. فإذا يوم أخذتكم شنطة السفر على المكسيك في بداية نوفمبر، ما تستغربوا إذا شفتوا المقابر مليانة ألوان وزهور وشموع، لأن هناك ذكرى الأحباب العيد.

0: ومن وين بدت الحكاية. من هون هناك كنا معكم وإن شاء الله نلتقي من جديد يوم الاثنين بحكايات جديدة وأفكار جديدة. كنت معكم عدتوا مقدمة البرنامج ننسى عطلة وبتواصل دائم عبر أثير راديو موال على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية موال.ps. ويسعد أوقاتكم.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي.

راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول. الساعة الآن 1:00 ظهرا في راديو موال.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كواف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا ساري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان غلابه.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نحن نحيا في عالم جن جنونه وأدار ظهره لله القدير ولا بد له أن يدان. سنرى أن كل الذين يولدون إلى هذا العالم هم خطاه ويحتاجون إلى نعمة الله المخلصة. أدعوك لتنضم معي في دراسة متجددة اليوم عبر سفر اللاويين.
2: يوما سعيدا مستمعي الأفاضل. هذه حلقة جديدة من كنوز الحكمة يطل بها عليكم مضيفكم سهيل موسى. صديقي، إليك هذه القصة المؤثرة التي تحكي عن عمل المسيح العظيم لنا على الصليب. كتبها القس جورج شاكر. لقد كان زواجه موفقا إلى أبعد الحدود، فلقد جمع الحب بينهما واشترك معا في حمل أعباء الحياة. الوفاق كان عنوانا لبيتهما، والتقوى تاجا لشركتهما، والتعاون أسلوب حياتهما. رزقا بابن جميل، فكم كانت سعادتهما، لكن السعادة لم تدم طويلا، إذ بدأ المرض في الزوجة، وكان تقرير الطبيب صدمة عنيفة على نفس الزوج. وكم كان قاسيا على الزوج أن ابنه يسأل الطبيب في براءة الأطفال: ما هو مرض أمي؟ وأخذ الطبيب يربت على الابن قائلا له بنغمة أسيفة مليئة بالألم: لا تخف يا ولدي. ولم يستطع الزوج أن يرى ذلك المشهد، بل أسرع إلى غرفته ودفع رأسه في الوسادة وأطلق العنان لدموعه، على أن أقصى اللحظات مرت بحياة الزوج عندما ودع زوجته الوداع الأخير ورجع إلى البيت ليسأله ابنه والدموع على وجنتيه: أين أمي؟

كانت التجربة قاسية لولا قوة الله التي ساعدته على احتمالها، ويد الله التي أحاطت به ورفعته فوق الألم وقسوة الظروف. مرت الأيام بطيئة وحزينة، واقترب أحدهم ينصح الرجل بالزواج ثانية، ورفض في بداية الأمر هذه الفكرة بكل إصرار، غير أن رعاية الابن بعد رحيل أمه كانت أهم وأول الأسباب التي دفعته للزواج مرة أخرى، وكانت الزوجة الثانية تعامل ابنه معاملة طيبة ورقيقة قبل الزواج منه وفي الأيام الأولى لزواجها، حتى أنجبت طفلا فأخذت تغار عليه جدا وأرادت الاستحواذ على كل مشاعر زوجها لابنها فقط، وبدأت تعامل ابن زوجها بقسوة وعنف.

مرت الأيام ومضى الابن في الطريق الوعر بنجاح باهر حتى تخرج من كلية الطب، وكان سر نجاحه أنه كان قادرا على تلقي الضربات كلما سقط وقف من جديد. مضى في طريقه وهو يضمد جراحه، لم يلتفت أبدا إلى الوراء ولم يفكر أن يضيع وقته في الانتقام، بل كان يبتسم لزوجة أبيه حتى لو كانت دموعه تسقط داخله، كان يحبها بالرغم من حقدها عليه ومقاومتها له. كانت تلعنه فيباركها، كانت تسيء إليه فكان يسامحها ويغفر لها ويصلي من أجلها، كل هذا لأن المسيح كان يحيا فيه.

وراحت الزوجة تدلل ابنها بدون أدنى تهذيب أو تربية، فلما كبر أحاطت به مجموعة من أصدقاء السوء، ومع مرور الأيام كان ينمو في الشر حتى ضرب بسهم وافر في الخطية وانصاع إلى نداء الجسد، وكانت النتيجة الحتمية والطبيعية أن يفشل في دراسته. كان ذلك الابن نبع ألام كثيرة لأبيه، وكم ذرف من دموع في صلاة حارة لأجله ولأجل زوجته. كان يصلي أن يكون البيت بالكامل ملكا للرب.

0: وسنتابع قصتنا يوم غد بإذن الله. أما الآن فأتركك مع الأخ سهيل موسى ودرس اليوم.
1: يطيب لي أن أكون برفقتكم مستمعي الأحباء، وأتطلع إلى نصف ساعة غنية ومفيدة مع مقطع جديد من سفر اللاويين. انتهينا المرة الماضية من التأمل في لائحة طعام الشعب القديم، وذلك ضمن الإصحاح 11 من اللاويين. تحدثنا عن علامتين فارقتين للأسماك الطاهرة، الزعانف والحرشف. وإذا كانت السمكة تحتاج إلى زعانف تتحرك بها في الماء وحرشف تقاوم به تأثيره عليها، فالمؤمن يحتاج أيضا في سيره وسط مشهد بحر هذا العالم المتلاطم الأمواج إلى قوة تدفعه على الحركة، وكذلك أيضا لمقاومة كل تأثير المناظر التي تحيط به. لم يعطي علامات فارقة للطيور، ولكن جميع الطيور النجسة كان الشيء المشترك بينها أنها تقتات على جثث الحيوانات والأسماك والطيور الأخرى. كان على أبناء الشعب أن يقرروا ما هو الطاهر من النجس. الدرس الذي نتعلمه لحياتنا هو ضرورة اتخاذنا للقرارات حول سلوكنا وإيماننا في الحياة. هناك قرار حول قبول المسيح، حول دراسة الكتاب المقدس، وحول السير في طريق ترضي الله. على المؤمن أن يكون له مذاق سماوي فيميز بين طعام وطعام. لم يكن أكل الحيوانات النجسة هو الممنوع فقط، بل ولمسها أيضا، وهنا النجاسة تنتقل عن طريق اللمس. وهناك مبدأ هام أمامنا، الطهارة أو القداسة لا تنتقل باللمس، بعكس الخطية والنجاسة التي تنتقل بالتلامس. بكلمات أخرى، من المستحيل إخراج القداسة من النجاسة، ولكن النجس يمكن أن يؤثر على الطاهر. الرجل الشرير لا يمكنه أن ينتج أعمالا بارة مقبولة لله. إذا وقعت جثة الحيوان النجس على نبع ماء أو بئر فلا يتنجس، لأن الماء فيها جار ومتدفق. أليس رائعا أن الرب يسوع هو نبع المياه الحية الذي لا يتنجس بالتلامس مع الخطاة أو المرضى أو المصابين بالبرص؟ كل ما كان يزحف على بطنه هو نجس، لأن هذه الحيوانات ترمز إلى سقوط الإنسان عندما لعنت الحية وصارت تزحف على بطنها. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذا هو السبب الذي حمل الرب على كل هذا التدقيق في التقديس العملي. إن قداسة المؤمن اليوم مبنية على انتسابه إلى الرب القدوس، وكلما زاد تأملنا في صفات الله وتعمقنا في معرفة انتسابنا إليه في المسيح بقوة الروح القدس، كلما ازددنا قداسة. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الإصحاح 12 من سفر اللاويين. شدد الإصحاح السابق على الجانب الخارجي من الخطية والتلوث بالتلامس، ونحن نحيا اليوم في عالم تحيط به الخطية من كل اتجاه. الإصحاح التالي يشدد على الجانب الداخلي من الخطية، فنحن لا نصبح خطاة بالتلامس فحسب، بل ونحن خطاة بالولادة. يختص هذا الإصحاح بالأمومة ونقل الخطية بالوراثة. في الواقع إن الطبيعة التي نرثها أبا عن جد هي الطبيعة الساقطة الخاطئة، ومهما قلبنا الطرف في طبيعة الإنسان الساقط وفي أي دور من أدوار تاريخ حياته، سواء في دور الولادة أو الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، من الرحم إلى القبر، فإنها موصوفة بالضعف والفساد والنجاسة. قال الزبوري في القديم: ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. وفي سفر أيوب نقرأ: وكيف يزكو مولود المرأة. وكما كان الإصحاح السابق يختص بالتغذية، فإن هذا الإصحاح يختص بالتوليد وطب الأطفال. ربنا هو الطبيب العظيم المتخصص في كافة الحقول. راح الوثنيون في القديم يطلقون كافة أنواع الخرافات فيما يتعلق بنجاسة المرأة من جراء الولادة. لا يوجد أي تلميح من هذا في النظام اللاوي، كما أن اعتبار المرأة بدرجة أقل من الرجل هو من نبع وثني، أما بالنسبة للنظام اللاوي فهو على العكس من ذلك، قام برفع مكانة المرأة وتقدير الأمومة. بالطبع كان هناك فوائد صحية من وراء ممارسة الشرائع التي سنها الله، كما رأينا في مجال الغذاء. كان الله يهتم بالناحية الجسدية لشعبه، وفي نفس الوقت كان يعلمهم ونحن من بعدهم الحقيقة الروحية العظمى، أننا مولودون بالخطية. هناك تعليم يرفضه الناس بشدة اليوم، وهو فساد الإنسان الكلي. ولكن ما عليك سوى أن تنظر إلى إنسان اليوم لتراه يستعرض هذا التعليم بشكل واضح، ووسائل الإعلام تمتلئ من ذلك وتشهد على صحة هذا الكلام. يقول لنا بولس: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فكرة العالم عن البراءة والفضيلة والصلاح هي صورة أم تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها بكل حنان، لكن الله يرسم لنا صورة مغايرة، لوحة معاكسة في هذا الإصحاح. صحيح أنها صورة أم تحمل طفلها أيضا، ولكن هذا الطفل مفعم بالنجاسة والخطية. هل تعرف ماذا حدث؟ هذه الأم أنجبت إلى العالم إنسانا خاطئا، وهذا كل ما تستطيع أن تعمله، لأنها هي نفسها خاطئة. كذلك الحال بالنسبة للوالد. ولكن ما أسرع نسيان الإنسان لهذه الحقيقة متى خدعته الدنيا بزخرفتها، فاغتر بمجدها وعزها الباطل، وما أسرعه إلى عمل مآزر يستر بها خزيه، فتراه يسعى جهده لمدارات عيوبه بالزينة الخارجية والمنظر الحسن. ولكن ما عليك إلا أن تنظر إليه وهو خارج من بطن أمه، فيدخل العالم عريانا مسكينا ذليلا، ثم يسير فيه إلى أن يوضع مع تراب الأرض، وهكذا خرج من العالم بدون شيء. لابد وأنك تذكر مستمعي ما قاله الله لحواء: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لن يكون هناك وجع في الولادة فحسب، بل سيكون هذا الطفل سبب ألم لأنه خاطئ. هذا ما كان في فكر بولس عندما وضع بعض الإرشادات فيما يختص بمكانة المرأة في العبادة العامة. قال: ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. يتحدث بولس هنا عن مكان القيادة التعليمية في الكنيسة، وأظن أنه قال ذلك لسببين: آدم خلق أولا، وفي التعدي حواء هي التي سقطت أولا. يقول: لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. وهذا لا يعلم أبدا تفوق الرجل على المرأة، بل إن المسألة هنا مسألة ترتيب وقيادة. المرأة هي أول من سقط في الخطية، وهنا هي التي قادت المسيرة. الحقيقة أن المرأة تتألم في ولادة طفلها هي دليل على دينونة الله، ولكن بالطبع هذا لا يعني أنها تفقد خلاصها عندما تنجب خاطئا إلى العالم، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل، يتابع بولس في رسالة تيموثاوس الأولى. هي لا تخلص بالولادة، بل من خلال الولادة. بكلمات أخرى، المرأة لا تصبح نجسة وتفقد خلاصها بإنجاب خاطئ إلى العالم. دليل خلاصها يظهر بإيمانها والمحبة والعيش التقي والتعقل. النجاسة تحت الناموس ذكرتها بأنها أنجبت خاطئا إلى العالم. ألم المخاض تحت النعمة يذكر الأم بأن خاطئا قد ولد بالرغم من كونها مؤمنة. عندما قال الرسول بولس لسجان فيليبي: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، لم يقصد أن العائلة كلها ستخلص بمجرد أنه آمن هو بالمسيح. أولادك لا يخلصون لمجرد أنك مؤمن، المشاكل تبرز عندما يرتاح الأهل ظنين أنهم يربون زهرة جميلة يانعة، بينما هم في الواقع يربون عشبة ضارة. هذا ما نحن عليه يا صديقي، وهذا ما نحضره إلى هذا العالم. هنا يبرز سؤال آخر، يقول أحدهم: إذا كان طفلي قد ولد خاطئا ومات وهو طفل، فهل يهلك لأنه خاطئ؟ كلا، في آدم الجميع يموتون، هذا حق، ولهذا السبب مات الصغير. ولكن الرب يسوع قال إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. كلمة ملائكتهم يجب أن تترجم أرواحهم. بكلمات أخرى، عندما يموت هذا الطفل فإن روحه تذهب عند الآب. لماذا؟ لأن المسيح مات لأجل الخطاة، وهذا الصغير لم يصل بعد إلى سن المسؤولية، وحال بلوغه سن المسؤولية عليه أن يتخذ قرارا تجاه المسيح. كتب أحدهم على قبور أولاده الأربعة العبارات التالية المؤثرة: تحت هذه الحجارة يرقد أربعة أطفال، ترى هل هم مخلصون أم هالكون؟ إذا كان الموت بالخطية فإنهم قد أخطأوا لأنهم يرقدون هنا، وإذا كان دخول السماء بالأعمال فلا مكان لهم في السماء. أيها المنطق، يا لك من فاسد، افتح صفحات الكتاب المقدس تنحل العقدة. ماتوا لأن آدم أخطأ، وسيحيون لأن يسوع قد مات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأصحاح 12 من اللاويين كاملا.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم 8 يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها، كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجئ حتى تكمل أيام تطهيرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوع كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها، ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. هذه الشريعة التي تلد ذكرا أو أنثى، وإن لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي حمام، الواحدة محرقة والآخرة ذبيحة خطية، فيكفر عنها الكاهن فتطهر.
1: الأم تعتبر نجسة لأنها أنجبت خاطئا إلى العالم. فكرت حواء أنها أنجبت المخلص عندما ولد قايين، ولكنها في الواقع أنجبت إلى العالم الخاطئ الأول، أنجبت القاتل الأول. هذه المراسم اللاوية التي نجدها هنا لتذكر المرأة أنها لا تنجب إلى العالم سوى الخطاة، تماما كحواء. تنقسم فترة النجاسة عندها إلى قسمين: القسم الأول يتكون من 7 أيام، والثاني من 33 يوما. نلاحظ أن نجاسة الأمومة هنا تتعارض مع الصورة التي يرسمها عالم اليوم عن الأمومة، ولكن بالرغم من ذلك لابد من التشديد على أن الأطفال الذين يولدون هم خطاة، وسيكبرون للثورة والتمرد والفلسفات الخاطئة. الفترة الأولى التي تكون المرأة فيها نجسة تتكون من 7 أيام، يلي ذلك في اليوم 8 ختان الطفل. هذه كانت علامة العهد التي أعطاها الله لإبراهيم، في الختان الولد يدخل إلى العهد. الولادة الطبيعية لا تعني أبدا دخول الإنسان في علاقة صحيحة مع الله، الولادة الطبيعية تفصل الإنسان عن الله. الفترة الثانية تتكون من 33 يوما، وهكذا يصبح المجموع 40 يوما. وهذا يؤكد الحقيقة أن الختان كان له معنى التطهير، كان طريقة الله في العهد القديم ليقول: لا تمنع الأولاد من أن يأتوا إلي. ختان الذكر كان ينزع القليل من خطية الأم، وقبوله كان يعني قبولها هي الأخرى. كانت تتذكر أنها ما زالت خاطئة، وما زال أمامها 33 يوما لتطهيرها. من المدهش أن نعرف أن يسوع ختن في اليوم الثامن، ثم أحضروه للهيكل عندما تمت أيام تطهير مريم حسب الشريعة. كانت مريم بشرا مثلنا، ولدت تحت الخطية، ولكنها أنجبت مخلص العالم الخالي من الخطية. ولادته لم تخلصها، بل قبولها المسيح مخلصا لحياتها. إننا نستغرب جدا للتنازل العجيب الذي وصل إليه تعالى في سبيل إظهار نعمته بواسطة الرب يسوع، الحمل الذي بلا عيب، الذي لم يعرف خطية، والذي ولد من امرأة. كيف أن تلك المرأة التي حملت في بطنها ذلك الطاهر القدوس الخالي من الخطية، كيف أنها تخضع للناموس الطقسي الذي يحكم بتطهيرها من نجاستها، فتكمل أيام تطهيرها حسب ناموس موسى؟ كان لابد لها أن تقدم ذبيحة لأنها تحمل الخطية كغيرها، لم تكن بلا خطية. أحضرت الذبيحة لها وليس للرب يسوع، لم تقدم أي ذبيحة عن يسوع بل بيسوع، هو الوحيد الخالي من كل خطية، هو الذي صار ذبيحة للخطية، خطية العالم. إنه حمل الله. كما ونجد أن أبوي ربنا يسوع كانا على درجة من الفقر هذا مقدارها، حتى أنه لم يكن في وسعهما أن يقدما خروفا محرقة، ويا لعظم هذا السر. الغني العظيم ظهر في هذا العالم الذي صنعته يداه فقيرا، ولكن شريعة موسى هيأت للمسكين ذبيحة، وقد انتفعت بها أم يسوع. نعم، الرب يسوع لم يأخذ مركزه في هذا العالم بين الأغنياء والعظماء، بل اشتهر بفقره وأخذ له مكانا بين المساكين. كانت مدة التطهير مضاعفة عند ولادة الأنثى، لا أعرف لماذا، ولكن لابد أن يكون للختان عند الذكور دور في تخفيف شدة اللعنة. النعمة يا صديقي تأتي بنا إلى يوم جديد. يقول بولس: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. كانت الأم تحضر ذبيحة محرقة وذبيحة خطية لله ليقدمهما الكاهن عنها. لم تكن تخلص فقط بولادة الأولاد كما يدعي البعض، كان لابد لها أن تقدم ذبيحة. يجب على كل أم أن تقبل المسيح في حياتها، وعليها أن تربي ابنها الخاطئ ليقبل المسيح في حياته. وهكذا في الختان وفي ذبيحة الأم يتجلى لنا الصليب، فبه يتم التقرب من الأقداس والانفصال عن النجاسة المرتبطة بولادة الإنسان الطبيعية. والمحرقة تشير إلى موت المسيح بالنظر إلى قيمته أمام الله، وذبيحة الخطية تشير إلى قيمة موته بالنظر إلى حاجة الإنسان الخاطئ. الصليب هو وحده علاج ضعف الإنسان ودواء علته. ومتى أدركت النفس قيمة ذلك العمل المجيد نالت التطهير الكامل وتمتعت به. صديقي المستمع، فكر في هذه الأمور أرجوك. نحن نحيا في عالم جن جنونه وأدار ظهره لله القدير، ولا بد له أن يدان. رأينا أن كل الذين يولدون إلى هذا العالم هم خطاة، وأنهم يحتاجون إلى نعمة الله المخلصة. كل الناس يحتاجون إلى دم المسيح المسفوك لدفع جزاء خطاياهم. فهل حصلت على هذه النعمة وهذا الدم يا صديقي؟
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس منفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592271.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال،

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين

بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. إن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وهدات البال دائما نتمناها للجميع. ما ضاقت يوما ما إلا فرجت، والله سبحانه وتعالى وعدنا دائما إن بعد العسر يسرا. فدائما خليكم متفائلين واعلموا أن دائما بعد الضيق هناك فرج. كل الناس اللي متخوفين وكل الناس اللي بيحاولوا يهدموا من نفسيات الناس وحاولوا دائما هم يكونوا سلبيين وبشروا بالأخبار السلبية، بنحب نحكي لكم الخير قادم لا محالة، وعد رباني وإيمان قاطع لدينا. لكل أبناء شعبنا المعطاء في كافة أماكن تواجده بنوجه لكم دائما تحيات المساء لنشامة ونشميات الوطن الغالي. لكل المنتشرين في أماكن أعمالهم على الطرقات في منازلهم في مصانعهم في ورشاتهم بنقولهم الله يعطيكم العافية ويعطيكم دائما موفور الصحة وهدات البال بالعمل والعلم نبني هذا الوطن. فطوبى لكل العاملين، طوبى لكل الصامدين، لكل المرابطين على هذه الأرض المباركة. تحيات المحبة ننقلها أيضا لكافة السائقين على الطرقات، ديروا بالكم على الطريق إن شاء الله بتعودوا سالمين غنمين لبيوتكم. وكل اللي برافقونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، لكل العائدين الآن من أعمالهم إلى بيوتهم يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله كان يومكم موفق، إن شاء الله كان يومكم كل خير. فدائما استبشروا بالخير وتفاءلوا بالخير تجدوه. اليوم الأربعاء الرابع من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، السادس عشر من أيلول لعام 2026 للميلاد. للسائلين عن تاريخ اليوم، بنوجه كمان تحية كبيرة لكافة أفراد ومنتسبي مؤسستنا الأمنية، للشرطة المنتشرين في الطرقات في هذه الأثناء، لكل الأجهزة الأمنية التي تعمل على مدار الساعة لبسط الأمن والأمان ومحاربة الجريمة وآفة المخدرات. نقول لكم يعطيكم ألف عافية، دمتم دائما ذخرا لهذا الوطن وبكم نكبر ونفخر. صديقنا يحيى ردايدة أبو ليث الله يسعد مساك دائما بالخير والمحبة، وبنمسي كمان على أبو صديقنا أبو علي يسعد مساك، أبو الأمين مساء الورد والفل والياسمين. لكل إنسان ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 فام مسيكم بالخير والمحبة. 5 دقائق بعد الرابعة، ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. بنوجه تحيات المحبة للزملاء بالمتابعة وهندسة الصوت، يعطيكم ألف عافية اللي دائما يعملوا من أجل أن نكون أيضا قريبين من جميع المواطنين. بالأمس تطرقنا وربما لقاء موسع حول الحاجة فاطمة الرجبي امرأة

حاجي اليوم نجل الحاجة المفقودة فاطمة الرجبي من القدس يناشد ارحمونا من الإشاعات، أمي خرجت لعمل الخير واختفت، ونتوسل إليكم ساعدونا. حيث ناشد نجل الحاجة فاطمة الرجبي من مدينة القدس المواطنين مساعدتهم في العثور على والدته التي فقدت آثارها منذ يوم الأحد الماضي. وقال نجدها في رسالة مؤثرة: ارحمونا من الإشاعات، أمي خرجت لعمل الخير واختفت، ونتوسل إليكم ساعدونا. وتناشد عائلة الرجبي كل من تتوفر لديه أي معلومات عن مكان وجودها أو شاهدها منذ اختفائها، التواصل مع العائلة أو الجهات المختصة، المساهمة في نشر النداء للوصول إليها في أسرع وقت. يعني قصتها ما زالت، ولغز اختفائها لم يحل بعد، رغم أن المتطوعين، الشرطة، الأجهزة، الكل يحاول الوصول إلى هذه الحاجة التي كما قلت اختفت منذ يوم الأحد الماضي.

مساء المحبة لكافة متابعينا، وربما انقطع التيار الكهربائي عن مدينة بيت لحم، وربما في أي لحظة ممكن أن يتوقف البث حتى عودة التيار الكهربائي، حتى اللحظة يعني عن شارع المهد الكهرباء ما زالت مقطوعة. أخونا محمد صافي أبو سليمان الغالي الله يسعد مساك، هيلين نصار مساء الخيرات، ندى أبو خضير، نادي حسن، أبو محمد أبو رميس يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. أخونا خضر السلامة، أبو محمد الغالي الله يسعد مساك من الله بالخيرات والمسرات. أخونا وصديقنا العزيز موسى العبيات يديم عليك الصحة، مساء الخيرات والمسرات أخي موسى، وبنمسي كمان على كافة الأصدقاء اللي تواصلوا معنا من كافة أرجاء الوطن. كما قلت الكهرباء ما زالت مقطوعة، يعني مقطوع عن شارع المهد في بيت لحم عن مقر الإذاعة في هذه الأثناء. هليكوبتر الفاغوري الله يسعد مساك بالخير والمحبة. دائما بنوجه تحية المحبة لأخونا محمد أبو عهور، شكرا كثير محمد، ودائما مساء الخير لكافة أبناء شعبنا أينما كنتم وتواجدتم. وزارة الصحة في غزة تطلق نداء عاجلا، افتحوا المعابر واقصروا الحصار فورا، فالتاريخ لن يرحم الصامتين. وبيانات القلق والتنديد لم تعد تقاعسا أخلاقيا فحسب، بل تواطؤ صريح في الإبادة، هذا ما قالته وزارة الصحة في غزة.

0: مساك ولكافة متابعينا على هوى موال ضمن حديث البلد لهذا المساء، وعادت الكهرباء من جديد إلى استوديوهات موال، عودة الكهرباء. خلينا نذكر بأننا على الهواء مباشرة، وأن أرقام موال ما زالت مفتوحة ومتاحة لمن يود التواصل معنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة، دائما وأبدا بنوجهها إلى كافة أبناء شعبنا أينما كنتم وأينما تواجدتم. دائما نديم عليكم الصحة والخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. أخونا مراد بقول بعت لك رسالة على الخاص، لم تصل رسالتكم أخي مراد، لم تصل هذه الرسالة أيضا على الخاص. وبنوجه كمان تحية المحبة لصديقنا العزيز أبو إياد، يسعد مساك بالخير والمحبة، يديم عليك الصحة والعافية. وحابين كمان نوجه تحية المحبة للأخ والصديق العزيز حسن محمود أبو الأيسم، الله يسعد مساك بالخير والمحبة، شكرا كثيرا. ربما نبدأ حديث البلد كالمعتاد مع أجواء الطقس الحارة، ما زالت نوعا ما، ونحن بانتظار الجديد حول أحوال الطقس، كيف سيبدو الطقس نهاية الأسبوع. كل ذلك بجعبة الزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك، هل ثبت أي شيء من خلال الخرائط الجوية بالنسبة كيف سيبدو نهاية هذا الأسبوع؟
2: نعم زميل عثمان، هناك ثبات على انخفاض واضح لدرجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها العامة بحوالي درجة إلى درجتين مئويتين، لتسود أجواء أقرب ما تكون إلى الأجواء الخريفية بامتياز. وهنا زميل عثمان نود التنبيه لأن فصل الخريف سيبدأ بتاريخ 23/9، أي بقي له تقريبا حوالي 7 أيام وندخل في فصل الخريف بشكل رسمي. يتوقع زميل عثمان تكون لدينا انخفاضات واضحة على درجات الحرارة، نشاط ملحوظ على سرعة الرياح، ولربما قد نشهد حالات عدم استقرار قد تتركز مبدئيا في الشريط الساحلي الفلسطيني وتمتد لاحقا لبعض المناطق من البلاد، لكن حتى هذه اللحظة المعطيات غير ثابتة ومتغيرة بشكل كبير. الآن يتوقع زميل عثمان بعد هذا الانخفاض الذي ستحدث أو سيحدث خلال نهاية الأسبوع الحالي، يتوقع أن تستقر أجواء درجات الحرارة على هذا الانخفاض، بمعنى أننا سنكون أو ستكون الحرارات حول أو أقل من معدلاتها السنوية العامة، وهكذا ودعنا الكتل الهوائية الحارة حتى هذه اللحظة ولمدة 10 أيام، أنا حتى نهاية الشهر الحالي لا يوجد أي ارتفاعات على درجات الحرارة بإذن الله تعالى. الأجواء في مجملها إن شاء الله تعالى ستبدأ أو ستكون انخفاضات ملموسة من بداية يوم الجمعة، بينما يوم الخميس غدا هناك انخفاض لكنه طفيف مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلات السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية، لتكون أجواء حارة بشكل عام في أغلب المناطق من البلاد. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 32، تنخفض ليلا لتصبح 20 درجة مئوية، ويبقى كل هذا فعل الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: شكرا، شكرا للزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان،
0: شكرا كثير. إذن هذا بالنسبة لأحوال الطقس، وأسبوع واحد يفصلنا عن بداية فصل الخريف فلكيا. على هوى موال ضمن حديث البلد لهذا المساء، ونذكر دائما أن حديث البلد حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول لاستفساراتكم، طرح قضاياكم، همومكم على الهواء مباشرة. دائما نسعد بتواصلكم الجميل. عائلة الأسير معتز الأطرش من الخليل تعلن استشهاده داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. صورة للأسير الشهيد معتز الأطرش. تعددت أيضا الأسباب والموت واحد، ودعوة تشييع جثامين عدد من ضحايا انهيار مبنى سكني متضرر من غارة إسرائيلية سابقة غرب مدينة غزة. غزة وربما أصبح تشييع الجنازات شيء طبيعي وشبه يومي في القطاع. من جديد يطل علينا الفريق جبريل رجوب متحدثا للتلفزيون العربي: أنا مقتنع بأنه لن يكون بالإمكان عقد انتخابات تشريعية في 28 من نوفمبر المقبل، وتحديد هذا الموعد قفزة في الهواء كما يقول. فهل بالفعل ستجري الانتخابات التشريعية في موعدها في 28 من نوفمبر المقبل، مع العلم أن لجنة الانتخابات المركزية ما زالت تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات؟ كمان بلشنا نسمع عن أسماء مرشحين للمجلس التشريعي الفلسطيني. ربما الكل متخوف من خوض هذه المغامرة، مغامرة الانتخابات التشريعية، لأن الوضع ربما صعب جدا وليس كما يتصور البعض. اليوم شعبنا شعب واعي، شعب قادر إنه يختار ويميز بين من يريد أن يترشح لخدمة الشعب، لخدمة المواطنين، ومن يريد بالفعل إن فقط يترشح لمصالحه الخاصة. اليوم الشعب أوعى والشعب قادر إنه يختار بدقة من يستحق أن يمثله في المجلس التشريعي القادم. أخونا خالد أبو محمود، الله يسعد مساك دائما وأبدا. أخونا محمد صافي بيقول: الكهرباء كانت في كل مكان مقطوعة والحمد لله رجعت الكهرباء لتنير الدرب من جديد. الصديق العزيز نادي حسن، يسعد مساك نادي، شكرا كثير.

0: صوت وصوتيات أبو الأدهم، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. أخونا فادي يسعد هالمساء. خالد قديمات بمسي على الجميع، يسعد مساك دائما بالخيرات والمسرات، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل، ودائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. وزير الخارجية خارجية إيران يسخر من التصريحات الأمريكية ويقول إيران بلا دفاعات، كما يقول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. والحقيقة في تقرير للبنتاغون، تدمير مئات المواقع العسكرية الأمريكية وتحويلها إلى حطام واحتراق عشرات الطائرات، وهذا ليس سوى غيض من فيض. وبالنسبة لمن روجوا الأكاذيب، فإن الأمر لن يكون صار لهم كما يقول. خالد اقدمات بيقول يا ريت تتحدثوا عن موضوع المسامحات، المسامحة المادية. كثير سمعنا عن المسامحات وعن حرق الشكات وأمور أخرى، لكن في كثير ناس ما زالوا مطاردين ومطالبين بدفع الديون المستحقة عليهم. يعني كثير بننتظر أخبار من بيت لحم أن يتم مسامحة حقيقية، أنا بقول مسامحة حقيقية بالأسماء، أن أخواننا تم مسامحتهم، لكن كثير ناس يعني بيتحدثوا عن المسامحة ولكن المطالبة ما زالت مستمرة كما يقول البعض. بما أن المواطنين يعني ما عندهم أي أخبار اليوم أو أي ملاحظات، ربما سنحاول أن نتطرق إلى مواضيع أخرى بتتعلق بشؤون المواطنين، وهذه المرة ربما سنتحدث عن إنجازات طبية عندنا في بيت لحم. قبل ما نتحدث عن هذه الإنجازات معنا اتصال. ألو مساء الخير.
1: مساء النور أخ أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك عم أبو طارق، طمنا عنك.
1: والله الحمد لله إن شاء الله في تحسن.
0: ألف ألف سلام عم أبو طارق، ألف سلامة إليك.
1: الله يسعدك أخوي أبو قصاي. أنا بدي أحكي بالنسبة للاجتماع اللي صار امبارحية مع الأخ على رئيس النقابة العامة. مع الأسف الشديد أنا بحكيها بصراحة، بتمنى يكون الأخ على سامعني. كانت مهزلة، مش اجتماع زي ما بتوقع الناس وشفرية بتوقعه. أول شغلة أحكي لك يا بصراحة، الأخ على مش صادق في كلامه، ويريت يسمعني لأنه أنا حكيت معه قبل فترة طلعي، وحكيت معه ثاني يوم ما سوي اجتماع، كان إن شاء الله بكرة بنستمع وبنقعد مع سوا وبنحكي معك عشان في موضوع شغلات نحكي فيها. ومع سبب الشديد كان ناوي يروح ما حكاش الأشياء، وهذا أنا بلوم فيه بدل من رئيس نقابة عامة وبعطيش موعد مزبوط. هذا هو النقطة. النقطة الثانية إذا كان جاي على قصة الجامعة الأهلية بس، أنا قلت له قلت له في بداية تيجي هل تنحل ما بينه وبين أخونا أبو الحارث مدير المرور، شغلات بسيطة. الشغلة هذه جاي من رم الله لهانا عشان قصة، قال ما حلنا لكم إياها، حكي معي قال ما حلنا لكم من قصة الجامعة. قلت له مش قصة الجامعة، عندنا في بيت لحم مشاكل كثيرة كثيرة زيادة عن اللزوم لازم تعرفها. لما حكيت على التلفون قال أنا بعرف. قلت له أنت طلعت ما بتعرفش ولا حاجة إشي، انت جاي على قصة جامعة الأهلية، هذه مش مشكلة بسيطة مش داعي تجي فيها. ففي شغلات كثيرة تهرب منها الأخ على، وراح أحكي معه بالتليفون أفهم أنه غلط حالته. أنا إذا رئيس نقابة يعمل هيك شو بدك تقول عن الباقيين؟ هذه النقطة الثانية. لما أجوا قالوا عينوا مسؤول عن السفريات الخاصة، طب كيف أنت بتعين مسؤول عن سفريات خاصة وفي عندك مسؤول اللي هو مهندس يبقى مسؤول عن السفريات الخاصة؟ مفروض تودي وراه وتقول لك قدم استقالتك بدنا نعين واحد ثاني. وكيف انا يعني الاخ مشادي شو يعني مشاكل؟ الحمد لله احنا اصدقاء اصحاب وكل شيء، بس مختلف في الراي على الواسي. بس انما ابو شادي اعتقد انه ما مش ممكن يغلط غلطه هذه ويعين واحد مسؤول عن سفرته الخاصه وفي واحد مسؤول. كيف صارت هذه؟ في قانون مين؟ والاخ علاء انت موجود رئيس النقابه، لازم تقول له ودي فيش حدا مسؤول عن سفرته الخاصه، استفسر منه قبل كل شيء. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، المفروض انت بدك تعين على سفريات خاصة، بحط على الهيئة انه انا بدي نسوي انتخابات لمسؤول سفريات الخاصة اللي بيحب يرشح نفسه بحب بيجي شهري، اللي بينتخب بينتخب بينتخب مش خاص ترشحه. مش انت بتجيب لي 4-5 شهريه من اصحابي وبيجي علاء والاخ مروان يقول له خلاص انت صير مسؤول، ما بصير. هذه مهزله واهانه للشهريه كمان اخرى، وانا بحكيها على الراديو ويسمعوني كلهم يتعين وما تعين، والاخ علاء والاخ مروان كلها احنا لن نعترف نهائيا باللي تعين مسؤول سفرات الخاصه. بعدين هي ايش اولوياتها يا اخ ابو طيب؟ اللي تعب وقدم الشهريه من حقه انه هو يكون عدم مؤاخذه مسؤول سفريات، مش بجيب واحد عدم مؤاخذه. كل احترامي له، انا مش فاهم هيك، مش ما قدم ولا سوى ولا بيعلم عن مشاكل الشهريه ولا بيعلم شغلات. انا تيجي انت تجيب لي 4-5 شهريه وتقول خطا عينا هذا مسؤول سفريات خاصه، هذه اكبر غلط تتكبها، يعني مهزله. وانا بتمنى كل المسؤولين اللي كانوا قاعدين، وانا مستعد اتقدم للمحاسبه قانونيه اذا كنت انا غلطان. والله انا ثبت لي انه حتى المسؤولين النقابه اللي بيعدوا حالهم مسؤول النقابه العامه واللي معه لا يفقهون باسم نقابات عامه. وشكرا لك.
0: شكرا شكرا ابو طارق، ودائما يعني بنتمنى دائما الحديث يعني بيروح الجمع، دائما نجمع ان شاء الله عبر الاثير، وان شاء الله ان كل المشاكل انحلت وتحل. يعني اي قضيه ممكن ان يتم حلها، ودائما بنكون سعيدين يوم نسمع عن وجود اي حلول تلوح بالافق. يعني هاي المشاكل مشاكل السائقين وما الى ذلك. وعد رئيس النقابه العامه بالامس كمان مره ان يتم معالجة كل هذه القضايا. في قضايا أكبر حقيقة بتعلق بالمجمعات تحدث عنها، تقديم الخدمة الأفضل أيضا للسائقين، بحاجة دائما إلى خدمة أفضل. خلينا نتوجه إلى موضوع آخر، نتوقف مع موضوع آخر وهو إنجاز فلسطيني مشرف لعام 2026. الطبيب الفلسطيني سيزار إدوارد اللحام من ابن بيت لحم طبعا يحصل على أفضل براءة اختراع في مجال الطب على مستوى العالم لجائزة الكويت الدولية. كل الاحترام والتقدير. للحديث أكثر على حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور سيزار إدوارد اللحام، طب وجراحة الفم وزراعة الأسنان. دكتور سيزار الله يمسيكم بالخير وألف مبروك بداية.
2: يسعد مساك أستاذ عثمان ومسا جميع المستمعين، والله يبارك فيك طبعا.
0: نعم، تحدثنا عن جائزة الكويت، هذه الجائزة وبراءة الاختراع التي تقدمتم إليها للحصول على هذه الجائزة دكتور سيزار.
2: بداية خليني أوضح لك ملخص براءة الاختراع. هي عبارة عن جهاز طبي، هذا الجهاز قادر على إنتاج عدة أنواع من بلازما الدم. بلازما الدم هي المادة المعروف بقدرتها على تحفيز تجديد الأنسجة.
0: نعم.
2: بالتالي احنا لما نستعملها بمنطقة الفكين مثلا بتقوم في بناء العظم، بالتالي بتسهل عملية زراعة الأسنان وتعويض الأسنان للمريض.
0: نعم.
2: هلأ بعد ما أخذنا براءة الاختراع أنا وأخي الدكتور الياس لحام شاركنا في المعرض الدولي للاختراعات اللي كان في دولة الكويت في شهر 2، حصلنا على الجائزة الأولى والميدالية الذهبية. بعدها كان في إلنا مشاركة ثانية في المؤتمر الخليجي السابع اللي كان في شهر 7 في هذا العام، والحمد لله تكللت المشاركة بالنجاح وحصاد جائزة الكويت الدولية لعام 2026 اللي أخذنا الخبر تقريبا قبل 3 أيام.
0: كل الاحترام. يعني دكتور سيزار، هذه براءة الاختراع أو هذا الجهاز هل أصبح الآن موجود يعني ممكن صناعته وتطبيق عندنا في فلسطين، ولا بحاجة أيضا إلى صناعة خارجية؟
2: أكيد هو بحاجة إلى تدخل خارجي. إحنا عملنا البروتوتايب بنحكي له، هو الجهاز الأساسي الأولي.
0: نعم.
2: ولكن الإنتاج الفعلي بحتاج إلى مصانع كبيرة، لهيك إحنا كان في إلنا تواصل مع الصين، إن شاء الله رح يكون قريبا في إنتاج فعلي لحتى يتم توزيعه في مختلف دول العالم.
0: نعم، وكما قلت هذا الجهاز يعني مهم جدا وهام جدا يعني لطب الأسنان بشكل عام وللإنسان بشكل عام. يعني ممكن
2: ما بيقتصر على طب الأسنان أخي. دكتور الياس بيشتغل في مجال الأورام وكمان ممكن استخدامه مثلا في الحروق الناتجة عن العلاج الإشعاعي للأورام، برضو مثبت علميا بالقدرة على تحفيز الأنسجة، بالتالي تقليل المضاعفات اللي ممكن يعاني منها المريض بعد العلاج الإشعاعي.
3: نعم، من أين جاءت الفكرة؟ يعني لماذا جاء هذا التفكير بهذا الموضوع دكتور سيزار؟
2: دائما أي فكرة ابتكارية تيجي من مشكلة بنلاحظها في حياتنا العملية. إحنا نعم. المشكلة كنا نلاحظها إنه المريض، إحنا بعصر السرعة طبعا، أي مريض عنده فقدان للأسنان ما بده يستنى فترة طويلة في العلاج، ما بده يخضع لكثير عمليات لحتى يأخذ النتيجة اللي بتسمح لها. فهون كان في تفكير إنه أنا بدي أروح أستخلص مادة، هاي المادة تكون إلى قدرة على تحفيز وتسريع الشفاء، بنفس الوقت تقلل المضاعفات اللي ممكن يشكي منها المريض. فمن هون كانت الفكرة، وطبعا هاي الفكرة تحولت لتطبيق عملي البروتوتايب، خضعت لأبحاث سريرية على مرضى وأعطت نتائج، يعني خلينا نقول مضاعفة عن العمليات التقليدية اللي كانوا يخضعوا إليها المرضى في الحالات السابقة. يعني كان في عنا سرعة أعلى بمرتين، نتيجة أفضل برضو بمرتين عن الوضع التقليدي.
3: نعم دكتور سيزار، يعني كيف تم اختياركم أنتم لنيل هذه الجائزة على مستوى العالم؟ هل كان في تنافس كبير بينكم بين براءات اختراع أخرى؟
2: هلا طبعا احنا تم ترشيحنا من خلال وزارة الاقتصاد الفلسطينية، ومشكوريا نعم. ممثلة بمعالي الوزير. وبعد ما شاركنا كونه معنا براءة اختراع، تنافسنا بين حوالي 400 إلى 500 مشترك من مختلف أنحاء العالم، وكان في لجنة تحكيم مسؤولة. طبعا هي من شأنها أن تحكم على عدة معايير، أكيد أستاذ عثمان أنت عارف في بكون معايير مش معيار واحد
3: 100%. نعم
2: في بكون نقاط، والحمد لله حصلنا على أعلى نقاط بالمجموع الكلي.
3: نعم، والآن يعني ربما ستتابعون العمل في هذا المجال دكتور حتى يرى هذا الاختراع النور ويتم استخدامه بالفعل، يعني من أجل التسهيل على المرضى.
2: أكيد أكيد إحنا نتأمل هيك طبعا.
3: نعم حقيقة، إذا كانت هناك من كلمة شكر يعني أو كلمة تريد أن تتحدث بها، كلمة أخيرة، ماذا تقول دكتور سيزار؟
2: أكيد بالبداية بنشكركم، بنشكرك أستاذ عثمان على الاستضافة، بنشكر راديو موال على الاهتمام، وأكيد الشكر برضو نعطيه لكل شخص دعمنا، خصوصا من وزارة اقتصاد للوزارات، وزارة الصحة، للجانب الفلسطيني اللي كان له دعم معنوي لحتى يخلينا نشارك، لحتى يدعمنا. حتى هناك كان في السفير برضو بنشكره على حضوره دائما كان معنا. وإحنا دائما نتطلع إنه نكون مش بس حاضرين في أي محفل دولي، كمان حاضرين بشكل فاعل، لأن الحضور وحده ما بكفي. أنت بتعرف إحنا بوضع سياسي، وضع اقتصادي صعب، بحاجة إنه نرفع رايتنا، وكل واحد بيقدر يرفع هاي الراية بطريقته. أنا ممكن طريق العلم، ممكن غيري بطرق أخرى، بالآخر هاي رسالتنا، وإن شاء الله نقدر نوصلها لمختلف أنحاء العالم.
3: آمين يا رب. يعني لفت انتباهي ربما دكتور سيزار اللي هو الدعم المعنوي، يعني وإذا كنا نتحدث غير عن الدعم المعنوي اللي هو الدعم المادي، هل توقعاتك أن هذا الجهاز سيكون له تكلفة كبيرة؟ الإنتاج
2: من ناحية إنتاج لا، ما رح يكون له تكلفة كبيرة، لأنه الإنتاج رح يكون من دولة الصين اللي هي معروفة يعني بتنافسها بهاي الناحية من ناحية قدرة إنتاجية.
3: نعم، شكرا دكتور سيزار إدوارد لحام، طب وجراحة الفم وزراعة الأسنان، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وألف ألف مبروك. شكرا كثير.
2: الله يبارك فيك. شكرا أستاذ عثمان.
3: الله يكون معك.
0: دائما نقول مساء الخير، ودائما بنمسي على كافة الأصدقاء، ودائما فخورين حقيقة بكل أبناء شعبنا اللي دائما مميزين. دائما وأبدا مساء الخيرات سيتم استخدام، ما بعرف هذه الرسالة نزار على التطبيق هل سيتم إغلاقها؟ طيب بنمسي على الجميع جميع اللي بيتابعونا من كل مكان، وبدنا نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود. ابقوا معنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17

0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: دائما وابدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع. اخونا ابو عبود قعدان الله يسعد مساك، الدكتور يوسف سالم والدكتور محمد العجوري من جمهورية مصر جامعة الزقازيق بمسوا عليك، الله يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة. اخونا ابو عبود قعدان ام محمود مساء الخير، شكرا كثير. ودائما بنقول مساء الخير مساء المحبة أيضا للصديق العزيز الغالي أبو لؤي صديقنا، يسعد مساك بالخيرات والمسرات.
2: يا هلا الواجب والطيب مسكن الخير
1: صديقنا أبو الأيسم، الله يسعد مساك بالخيرات والمسرات. دائما بنكون سعيدين هيك يوم نسمع عن إنجازات فلسطينية، دائما بنكون سعيدين يوم نسمع عن أي شيء بصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. ودائما بنقول مساء الخير للجميع. نزار أيضا صديقنا نزار علي بتابعنا من الأردن، يسعد مساك بالخير والمحبة. ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. حنين القلب مساء الخير. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد، يسعد مساءكم جميعا، ديم عليكم الصحة جميعا والخير والمحبة. ألو مساء الخير.
3: مساء المساء عمو بكفير غالي،
1: الله يسعد هالمساء. هلا هلا نادي.
3: كيف حالك
1: حبيبي
3: نادي معك؟
1: بعرف نادي، شو أخبارك يا نادي؟ إن شاء الله بخير
3: الحمد لله رب العالمين. الله يسعدك عمو بكفير، الله يخلي لك البلد.
1: الله يخليك. شو أخبار
3: منور منور عمو بكفير؟
1: الله يحفظك. شو أخبار الوالد؟ إن شاء الله بخير
3: الحمد لله رب العالمين. بسلم عليك عمو بكفير.
1: نعم
3: سمعت والله أكيد ما أتت في السيارة في نهاية البيرة، ما حدثت الحاوية الحارة العامة الحاوية الحارة العامة.
1: نعم هم مقسمينها عدة أقسام لمنطقة ارطاس. إن شاء الله إذا إذا ما جوش اليوم بكرة إن شاء الله بيجوك يعني.
3: أبي أكيد مع رئيس المجلس سمحت عمل بكفاية حبيبي.
1: ولا يهمك، هم مقسمين قضية النفايات في ارطاس، إذا ما وصلتكوش اليوم إن شاء الله بكرة بتيجيكوا إن شاء الله. ببعث له رسالة على الخاص. ولا يهمك يا نادي،
3: الله يسعد مساك منور منور. الله يسعد
1: حبيبنا، الله يخليك. شكرا لك
3: حبيبي عبد الصاي حبيب قلبي،
1: الله يحفظك.

ودائما الكل بتسأل يا أخوان عن الأوضاع اللي بنعيش هاي الأيام, وخاصة في قضية الالتزامات, الشكات الراجعة وما إلى ذلك. يعني الكل بيعرف إن اليوم إحنا بنعيش في ظروف صعبة جدا, في ظروف ربما الكل بحاجة اليوم للوقوف عندها. فالموضوع موضوع الالتزامات ومواضيع كثيرة يا أخوان تتعلق بوضعنا الداخلي, بدها شوية صبر وبدها شوية هدوء. بنتمنى على الجهات الرسمية اللي دائما بتتحدث عن القانون وتطبيق القانون, ياريت يتم الالتفات إلى الناس العاطلين عن العمل, ياريت يكون في أفكار أكثر نيرة من أجل إيجاد لقمة عيش كريمة لآلاف العمال اللي فقدوا عملهم في الداخل. اليوم الوضع يا أخوان مأساوي لدرجة إن كثير من الأسر تزعزعت, كثير من الأسر يا أخوان أصبح وضعها صعب جدا. طارق عساك رئيس, عد مساك بالخير والمحبة. أخونا أبو يوسف بقول كل الاحترام للنقابة العامة ولنقابة بيت لحم. بالأمس كان يعني حديث طيب مع الأستاذ علاء مياسي, قالوا يعني وعد بمتابعة قضية المجمعات والمياه وتوفير مكان خاص لراحة السائقين. فبقول يعني إن إنجاز كبير إن يتم وضع كل قضايا السائقين من جديد على طاولة النقابة العامة. مع العلم يا أخوان إن السائقين العمومي يعني بدفعوا بدل أجرة المجمعات, فالمفروض إنها تكون بالفعل هناك خدمة تليق بالسائقين. عندما نتحدث عن بدل المجمعات يجب أن يكون بالفعل في أماكن يستريح بها السائقين, المياه تكون موجودة على مدار الشهر, أن يكون في هناك اهتمام أيضا بموضوع النظافة, وجود مقاعد, وجود مظليات. يعني هذه الأمور ليست منا أو هدية للسائقين, بل هي حقوق. بما أن السائق ملتزم بدفع أجرة المجمع وموجود في مجمع تابع للبلدية, فيجب على البلديات أن توفر جميع هذه الخدمات. وبنتمنى بالفعل أن نسمع عن إنجازات تحققت لصالح السائقين. أبو فادي العبيدي ملك المرسيدس ممسي عليك أبو قصي الغالي, الله يسعد مساك. الدكتور صديقنا العزيز حسن محمود أبو الأيسم بقول أمثال الدكتور سيزار اللحام هم من نفخر بهم وتفخر بهم فلسطين والعالم أجمع, كل الاحترام والتقدير. صديقنا نادر الزغل أبو ضياء بقول أبو طارق رجل لديه بعد نظر في السير, مساء الورد للجميع. سعيد مساك أبو ضياء, وإن شاء الله دائما بتضلوا صحة وعافية, وكل هاي الأمور إن شاء الله أنها بتنتي على خير, خاصة مطالب السائقين العادلة, لأن هاي المطالب يا أخوان هي حقوق للسائقين وليست أمور يعني ممكن التفاوض عليها.

جاد بمسي على الجميع، يسعد مساك بالخير والمحبة. وزارة الأشغال في غزة بعد سقوط عدة أبنية آلية أو آيلة للسقوط نتيجة الحرب الأخيرة تتحدث عن مقابر خرسانية موقوتة، 3000 مبنى آيل للسقوط يهدد غزة بفواجع متسلسلة. يعني هذا بالنسبة للأوضاع في غزة.

من النقب يواجه اقتحام بن غفير ويقول له أنت وزير تيك توك للاستعراض فقط والحديث معك مضيع للوقت ولن تبقى ستطير في أكتوبر. أبو محمد ردايدة يسعد مساك بالخير والمحبة. المرشح للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلونشون يقول حرب إيران غير شرعية وترامب ونتنياهو وراء إغلاق مضيق هرمز، وفي النهاية فإن شعوب العالم بأسره تدفع الثمن، حتى هذه الفاتورة يجري التلاعب بها. فخلال فترة إغلاق المضيق فإن أرباح شركات التكرير تضاعفت 4 مرات، وبالتالي فإن هذه الأرباح هي التي رفعت الأسعار وليس شيء آخر. هذا ما قاله المرشح للرئاسة الفرنسية، الذي ربما بعد هذا التصريح يضع 100 علامة استفهام، هل سينجح أم لا؟

0: صحيفة معاريف العبرية تتحدث عن فشل استخباري جديد. هذه المرة إسرائيل لم تفاجأ من غزة وحدها بعد 12 يوما فقط من هجوم 7 أكتوبر. باغتها الهجوم من اليمن دون أن تمتلك أي معلومة استخبارية مسبقة.
1: لا تستسلم وتخلي غيرك صياد، تنسى زيتون التل وتوقف تمتاب.
0: حبيبي مسي على صديقنا العزيز الغالي بلال الكردي أبو تامر، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. صديقنا العزيز بلال الكردي أبو تامر، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب.

ازدحامات كثيرة على الطرقات في هذه الأثناء، ديروا بالكم. أخونا يعقوب يسعد هالمساء، أبو البراء سلهب مساك ورد وفل وياسمين. أبو البراء اليوم ولا باقة ورود، اليوم كل المتابعين مفلسين.

0: تحية المحبة ننقلها دائما لكافة الأصدقاء. أخونا ليث صلاح يسعد المساء.
1: على البعد يا حبيبي راح أموت.
0: أغنية بابوري رايح رايح يا أغنية تراثية عربية قديمة اشتهر بتقديمها في العصر الحديث والفترة الذهبية المطرب السوري موفق بهجت عام 1970. طبعا أعاد تقديمها الفنان العراقي الكبير إلهام المدفعي بأسلوبه الموسيقي الحديث والمعروف بتوزيعات الجيتار والإيقاعات التراثية. طبعا كلمة البابور كانت تطلق قديما على السفينة البخارية أو القطار البخاري الذي يعمل بقوة البخار، وتعبر الأغنية عن حركة السفر والتجارة ونقل البضائع كالسكر والشاي بين الموانئ والبلدان. هذا بالنسبة لهذه الأغنية.

0: شيء قديم إلى له يعني إلى رونق خاص.
1: يا بابو عادك قلبي لف ودور.
0: نبيل أبو نزار الله يسعد هالمساء.
1: يا بابو عادك قلبي لف ودور.
0: إذن ما حدث في غزة اليوم هو انتشال أكثر من 20 وفاة، بينهم 8 أطفال، إنقاذ أكثر من 20 آخرين من البناية التي انهالت على المواطنين وهم نيام فجر اليوم في غزة. صور مأساوية لما يجري في غزة.

دائما بنوجه تحيات المحبة أيضا للصديق حمزة زبون، يسعد هالمساء مراد أبو عهور أبو إسماعيل، مساء الخيرات والمسرات، شكرا كثير.

0: بلدية غزة يقول: نحن عاجزون عن انتشال المفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار.
1: شم تراب بلادي وترسم أحجار.
0: ممدوح الأعرج: مساء الخير أخو عثمان، الله يسعد مساك. مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفلة من تحت ركام البناية التي انهارت على رؤوس ساكنيها في مدينة غزة.
1: صورة العكة مشوار
2: ميل على شاطئ خدلك من رمل وتفتار.
0: في ضربة جديدة للوب الإسرائيلي: انسحاب جميع الفنانين المقرر مشاركتهم في جولة المغني البريطاني إد شيران الموسيقية المعروفة باسم ذا لوب، تضامنا مع مغني الراب الأمريكي ماكليمور الذي تم استبعاده من الجولة بسبب دعمه أطفال فلسطين. حابين نوجه تحيات المحبة للأستاذ عمر، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. ابن العم راضي سلمان أبو أحمد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أبو أحمد الغالي. ملك مساء الخير. نبيل أبو نزار بيقول: شو صار في موضوع الكلاب الضالة؟ وضح مش طبيعي، ربنا يحمي الأطفال وطلاب المدارس. يعني هاي القضية قديمة جديدة وللأسف ما في حد عنده حل. اللي بيقولكوا في عنا حل جذري لموضوع الكلاب الضالة بضحك على نفسها يا أخوان. قضية أصبحت قضية صعبة، صعبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الكل بيتحدث عن حلول، لكن الحلول بيتحدثوا عنها غير واقعية. المفروض أن يكون في حلول قريبة من الناس أكثر وأكثر. أبو فادي العبيدي ملك المرسيد، الله يسعد مساك. أبو ضياب يقول: تفائلوا بالخير تجدوه. كمان رسالة: أحلى باقة ورد وياسمين لأبو قصي حبيب الشعب. شكرا أبو مراد. الدكتور مع المحافظة يسعد مساك بالخير والمحبة، بقول: ستة من لذة حلاوة الأخلاق: الوفاء، الإخلاص، الصدق، والتواضع، والصبر، والتعاون.
1: لحكى يا ستي حنيت ولمتنا بساحة البيت.
0: مريم أيوب مساء الخير مريم.

الصحفية يافا أبو عكر تقول فوق ركام مبنى انهار الليلة على النازحين في مدينة غزة، وقف رجل من الدفاع المدني يطلب من الجميع الصمت، كان يبحث عن صوت تحت الركام، نادى في حد عايش حد سامعني، ومن بين الركام جاءه صوت طفل، أنا سامعك يا عمو بس ملزق بين السقفين مش قادر أتحرك، أنا بموت من الخوف وشوي بموت فيش أكسجين خلص. 3 ساعات ظل الطفل عالقا تحت الركام ينتظر أن تمتد إلى يد تنقذه، لكن اليد وصلت متأخرة، انتشل جثة الطفل، كان يسمعهم ويناديهم، وكان كل طلبه أن يعيش. يعني هذه الصحفية تتحدث بألم عن القهر الذي وصلوا إليه في قطاع غزة.

يجري في غزة 20 حالة وفاة ومخاوف على حياة 60 مفقود إثر انهيار بناية السعادة بغزة. حتى بناية السعادة انهارت في غزة.

نوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء حقيقة اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. إم محمود بتتساءل أين هي السعادة؟ هي كانت عمارة السعادة.

الفنان المصري محمد رمضان أعلن رغبته في إقامة حفل غنائي كبير ومجاني في فلسطين، مؤكدا استعداده للتحرك من القاهرة فور تلقي إشارة من الحكومة الفلسطينية. وقال رمضان: من أمنياتي إقامة أقوى حفل في الوطن العربي على الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن الحفل سيكون مجانيا بهدف رفع الروح المعنوية لجمهوره الفلسطيني. يعني هذا ما يتحدث به الفنان المصري محمد رمضان الذي يريد أن يأتي إلينا ليغني لنا، يغني لنا ليرفع الروح المعنوية لشعبنا الفلسطيني. خلينا نروح للفاصل وبعد ذلك نواصل، ابقوا معنا.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والنصف.

النظارات الشمسية ريبان بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات. فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

دي لحديث البلد. الله يمسيكم بالخير. مساء المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا أبو علي على هاي الأغنية الجميلة. محمود بتقول الحفل خليره على رام الله مش عندنا فوق الركام. الأخت كاظمة بنوجه لها تحية بعتنا جهاز بتقول إن في جهاز أجلكم الله لطرد الكلاب بالموجات الفوق صوتية وإيقاف النباح قابل للشحن. طبعا بتقول لي معضوء يعني ممكن هذا يخفف من وجود الكلاب الضالة في بعض المناطق اللي بتتجمع فيها.

0: يعني الكل بفكر في حلول لمشكلة الكلاب الضالة، لكن بدنا المسؤولين كمان يفكروا. عندنا مش لجنة خبراء ولجنة مختصين، وعندنا ما شاء الله عندنا دوائر، دوائر في التخطيط. معقول ما فيش حد عندنا يفكر كيف ممكن يقضي على ظاهرة الكلاب الضالة؟
1: هذول رجالك يا أقصى، كل واحد يسوى مية.
0: أبو جمال يسعد هالمساء. حابين نوجه تحياتنا لأخونا أبو محمد صلاح من الخضر، الله يسعد هالمساء الطيب. طبعا أخونا أبو محمد دائما بذكر في موضوع الناس اللي بيقوموا بإلقاء الخبز في الحاويات أجلكم الله، وبيطالبهم بعدم يعني إلقاء الخبز في الحاويات. ومعك حق يا صديقي. أمير بمس علينا من طاقم ملحمة ومشاوي الأكابر الفرع الجديد، يسعد مساكم. طبعا موجودين في دار صلاح الشارع الرئيسي فرعهم الجديد مقابل مطعم البتراء. بالتوفيق والنجاح أخي أمير. الأخ والصديق العزيز عدنان أبو سلمان أبو محمد الغالي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أبو محمد. الكل بتحدث عن حلول يا أخوان، لكن ما حد عنده حل يمكن تطبيقه، والكل بلقي في الحلول على الجانب الآخر. البلديات بتحمل المواطنين المسؤولية، المواطنين بحملوا أصحاب الملاحم أصحاب المطاعم.

كل من يقوم بإلقاء الطعام بالقرب من أماكن تجمع الكلاب الضالة بقولهم بيساهموا في إبقاء هذه الكلاب وتجمعها وازدياد عددها. سامي النتشة يسعد هالمساء, شكرا كثير سامي. فؤاد محسن الله يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. كل المحبة للجميع, دائما نقول مساء الانتماء لهذا الوطن الغالي فلسطين.

مساء الجميع بالخير ومساء خاص لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من المملكة الأردنية الهاشمية. يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. صديقنا أيوب يقول خلي الشباب يستمروا في موضوع الدحيات, يعني نغير نطلع من الجو اللي احنا موجودين فيه. يبدو أن مشكلة الكلاب الضالة موجودة كمان بكثرة في الأردن. رهف تقول بمس عليك الحج أبو خليل محمد, الله يسعد مساك حج أبو خليل. حددنا المنطقة اللي بمس علينا فيها الحج أبو خليل محمد.

بقول لك في آخر ابتكار أسترالي جسيمات نووية تعيد برمجة المناعة لمواجهة الأورام السرطانية، حيث طور باحثون في أستراليا تقنية جديدة تعتمد على جسيمات نووية دهنية محملة بالحمض النووي الريبي المرسال، تهدف إلى إعادة برمجة الخلايا المناعية داخل الأورام الصلبة وتعديل البيئة المحيطة بها لتصبح أكثر قدرة على مواجهة السرطان. يعني بحاولوا قدر الإمكان القضاء على هذا المرض اللي نسبة الوفاة فيه ارتفعت في كل دول العالم. عندهم يفكروا دائما في التطور، كيف ممكن يطوروا كيف ممكن يطوروا، وعندنا للأسف الشديد منشغلين في الخلافات الداخلية أو في الشجارات العائلية اللي أصبحت اليوم جزء أساسي من حياتنا. اليوم في كل وقت بنسمع عن شجار، يعني في بعض الصفحات على التواصل الاجتماعي صارت متخصصة في نقل أخبار الشجار، الشجارات العائلية، صارت كل فترة تنزلنا مقاطع فيديو، تنزلنا بصور وبتتحدث عن شجار هنا أو هناك. الشجارات العائلية اللي أصبحت بالفعل قصة أخرى من قصص هذا الوطن. يعني في الفترات الماضية كان الشجار يا أخوان ينشب بين طرفين، يعني بين اثنين شخصين. اليوم أقل شجار بيشارك فيه من 50 إلى 100 شخص. يعني في ناس بيدخلوا في الشجار وبصيروا يضربوا هم مش عارفين شو سبب الطوشة، يعني فقط بقول له في طوشة في المحل الفلاني، بيحمل العصا وبيتوجه مباشرة شو فيه وليش متطوشين وعلى شو متطوشين، بجوز بعد يومين ثلاثة يعرف شو السبب.

حتى نظام الفزيعة اليوم يعني بطل عندنا. في ناس كتير بيكونوا يطلعوا ويشاهدوا في الطوشة, وفي ناس اليوم متخصصين بالتصوير كمان بيصوروها حتى يأخذوا لقطات جميلة إذا بيكون في إصابات قوية حتى ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بالعربي وضعنا اليوم صار صعب والله يا أخوان. صعب إننا نغير من عقلياتنا. اليوم الأمور هاي صارت جزء كما قلت من حياتنا. المحمود بتقول دليل الجهل اللي غرقانين فيه. يعني اليوم بالأمس كنت أشاهد مقطع فيديو لإحدى الشجرات اللي حدثت في بيت لحم. في ناس تدخلوا في شجار وما بعرفوش ليش أو شو القصة بالضبط. شافوا ناس بتضرب ضربوا معهم. ضربوا مين وليش ضربوا الله أعلم.

تدين في بيانات متتالية استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. هل سيتم قصف الكعبة ومكة المكرمة؟ الدول العربية والإسلامية تدين.

0: إلا البيت الحرام غضب إثر اتهام الحوثيين باستهداف مكة المكرمة. رح نعود لهذا الموضوع. خلينا نتوجه لأخونا وصديقنا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله. كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء أبو محمد؟
1: نبدأ من خليل الرحمن الفعص الفحص فرش الهواء سلكات بالاتجاهين. تم اغلاق بوابات راس الجرع هذا اللحظات بالاتجاهين العروبة أمر مغلقات النبي يونس سلكات بهذا الأثناء. فيما يتعلق بمداخل ومخارج بيت لحم سلكة بالاتجاهين العزرية حاجز وأزمة باتجاه الشمال. كثافة سير وأزمة ماشية باتجاه الجنوب. زعيم أزمة باتجاه الشمال. دوار عنافة أزمة بجميع الاتجاهات. دوار حزمة أزمة بالاتجاهين. جبع كثافة سير بسبب اندماج باتجاه الجنوب. يسعور ملو البيرة مغلق بكلا الاتجاهين. عين سيني عطار البلد عطار البرج حتى اللحظة سالكات. مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس عين شبري تيسير تم اغلاقهما بالاتجاهين. بيت فريك عورت صرة لمربع دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك بالاتجاهين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة. ما تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا لك يا محمد.
1: شكرا لك.

0: جمال الهيموني بيقول ما في قصف لمكة كل كذب، فورت الدم بس على بعض للأسف. أمين شاعر بيقول ما مع قصة حج من عندنا لما سمع عن طوشة في بيت لحم، كانت الطوشة خالصة، ضرب واحد قلة صرت متعني. ما بعرف هاي القصص حول موضوع الشجارات وما يدور حقيقة في موضوع الشجارات العائلية، بدل ما نقف إلى جانب بعضنا البعض ونخفف من هذه الشجارات للأسف الشديد بتزيد. شهدت منصات التواصل الاجتماعي العربية والإسلامية حالة كبيرة من الغضب والاستنكار عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن. تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء.
1: كيفك شو أخبارك؟
0: يحفظك ربي دائما وأبدا.
1: يلا جميعا. أبو قصاي أنا لفت انتباهي أكم من شغلة.
0: تفضل.
1: اللي هو اليأس اللي الناس حاططها في قلوبهم في أفكارهم في عقولهم والتجدر.
0: نعم.
1: هلأ إحنا إنا قديش نسمع في الإذاعة كذا سنة صح؟
0: نعم صحيح.
1: طيب شو تغير معانا في هذا التجدر وفي هذه الأمور؟ هلأ إحنا لما نحط الأمل قدام عينينا والله بتتغير كل حياتنا.
0: صدق.
1: ونقتنع في اللي إحنا فيها، نقتنع في العيشة اللي إحنا فيها مع اللي حوالينا، والله لنعيش بانبساط. وأنا بدي أحكي لكل إنسان إذا بتتمك حاطط نفسك في الزاوية أو في الوقت طارش على نفسك وبتتمك تتجدر، والله ما بتعيش هني في حياتك.
0: صدقت والله يا صديقي.
1: فمن هذا الباب قبل شوي الأخت ذكرت كلمة إنه يعني إحنا حالنا تعبان، نسيت هي الكلمة يعني عليها كنت بدي أعقب. إحنا بدنا نحمد الله على اللي إحنا فيه، إحنا في بيوتنا، إحنا في دورنا، إحنا مستورين يا أبو قصي، كل أمورنا لا تزال كويسة. صحيح في ضائقة مالية، أعطين واحد جاع. هلأ المال بيسوي كل شيء طبعا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكل إنسان بيسعى بالحياة بده مال، لأنه المال هو اللي بيسوي في الوقت الحالي كل شيء، يعني بيشتري، خلينا نسميها
0: نعم،
1: بيشتري اللي بنقص عليه، بيكمل حياته في اللي بده، هو وسيلة. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ اسمع القصة. يكون يعني أحدكم يترك مال لأولاده خيرا من أن يتركهم فقراء. بيحب المال الإنسان، هذا طبيعة البشر. بس إحنا عوضعنا وعيشتنا وحياتنا لو كل إنسان بيشتغل بما يرضي الله بنصلش للفكرة اللي إحنا وصلنا لها. يعني قبل شوي أنت من كم نكرر فكرة الكلاب الضالة، ما فيش حالة متعاون لا مسؤول ولا غيرته. والإنسان لما نبقعد عمله في بلدية اللي هم أقرب الناس إن أو في وزارة بدهم يشتغلوا لهذا الشغل، بيحمل لقب أنت طلع قدامه على الطاولة كلمة مسؤول دكتور أو طيب أنت ما جيتش في هذا الموقع عشان بس نجي نزورك، أو إذا شربنا عندك فنجان قهوة ونقرأ اسمك على هذا الكوتر. مطلوب منك تعمل، وإحنا مطلوب منا إن نعاون هدول الناس، بس هم الأكتر. كي تنجح في حياتك يجب عليك أن لا تستيئس، خسرت مرة مرتين في العمل أكمل وستصل. تحياتي للجميع.
0: كل المحبة أبو ضياء على هاي الكلمات الطيبة.
1: تحياتي
0: حبيبنا أبو ضياء. حبيبنا أبو ضياء شحننا هيك بشحنة أمل وتفاؤل، كل الاحترام. أخونا أبو جمال بيقول متفائل كثير يا رجل، مش شايف وين وصلنا. وصلنا للخير أبو جمال إن شاء الله. أبو نبيل حجازي يسعد هالمساء دائما وأبدا. خلينا نتوقف مع عطية صبيح. عطية مساء الخير.
2: تحياتي.
0: يسعد مساك. هلا أستاذ عطية يسعد هالمساء.
2: تحياتي لك جميع التالي المستمعين والمجتمعات وجميع ابناء شعبنا وجميع حلوا وجميع وجدوا.
0: الله يكون معك عطية.
2: بحب أمتع أخونا الحبيب أبو ضياء وحبيب فلسطين وأخونا سامي زيادة صاري يضارب علينا. يعني صراحة أنا ما استعجلت موقفه هديكت اليوم، ولكن شنا كل ما يسامحه يعني مش يعني إذا صار مع خوية يشوف حالك علينا.
0: لا هو صار يقارن بينك وبين
2: في قصة ما بقول لك يعني هو تركتي
0: يعني العروس يعني العروس ثانيه
2: فمين احنا
0: يا سيدي
2: يا سيدي الله كريم
0: الله كريم ان شاء
2: الله اخويا ابو قصي الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ويقول حبيب صلى الله عليه وسلم لما بعدت يتمم مكارم الاخلاق المساله لا بد فلسفه زياده ولا بد شهادات ولا بد كثير شرح بد بس تطبيق عملي تعامل الانسان انت كانسان مع اخوك الانسان ايا من كان مهما علا ومهما نزل مرتبته ابتداء من سيد الرئيس ابو مازن وانت باصغر طفل في فلسطين تتعامل معه باخلاقك
0: صدقت
2: مش من باب التطبيل او هذا هلا وصيت في الاونه الاخيره مشاكل الاطباء ومعاملاتهم في المستشفيات اخوي ابو قصي وانا كمي فتح حكيت معك للي بدو الطب وانت شويه يعني حسيتك انتعبت من الموقف
0: بالنسبه لايش؟
2: ولكن
0: بالنسبه لايش؟
2: باب شويه انزعجت من الموقف يعني اني شويه قسيت عليهم اللي بدو مدرسه الطب اخواني الاطباء هي بحب اشدد ان احنا ندرك التحديات والضائقه اللي بنمر فيها اخواني الاطباء في هاي الظروف الصعبه والضغط اللي بيمارسوه من خلال حاجه الاطباء القليل بالمكالمه حاجه المرضى اللي بيقابلوه كل يوم ناهيك عن قله الامكانيات المتوفره بين يدي الاطباء والكادر التمريضي في المستشفيات ولكن هذا يقف أكثر من لا يبرر المعامل بتعرف لها المرضى أثناء المقابلات والأطباء أنا
0: صحيح
2: كأنه عرفت الطبيب اللي كثير وصلت عليه شكاوي ممكن يكون طبيب أنا شخصيا يعني لأن حكي طبيب أورام ولم يخبرني عرفته أنا واجهت كنت موقفين أو ثلاث مواقف مع هذا الدكتور
0: الله يسامح نعم
2: يصيحه ويعطي العافية أنه بتعبه ولكن أنا مرتين كنت أتصل فيه جافية موضوع الواحد على المستشفى
0: نعم
2: يعني مش مثال واحد على المستشفى ويقعد يستنى ويدفع أجرات وبالنهاية ما يكونش موجود كيف؟
0: نعم.
2: وبيظل هاي الإضرابات فتا كنت أتصل في مرة اتصل فيه الصبح عشان بدي أجري عملية من كتر الضغط عشان أشوف في الشسرير فهو كان شو بدل ما يفحى التلفون ويقول لي بعتذر منك أنا مجاز سمحني كان شو سوى عمل بلوك
0: عمل رقمك بلوك؟
2: أي نعم بعدها قال انا عملت لك بلوك انا كيف تتصل فيها انا مجاز وبعرفش ايش المره اللي بعدها قبل تقريبا انقطاع سوني العمليه وكل شيء تمام ست اجر كل شهر شهرين بعد سنه الاضرابات غبت عنه ثلاث اربع خمس اشهر اتصل علي اتصلت عليه قلت يا دكتور انت بلا مؤاخذه انت تجي العمليه للانسان وبعدين ما حدا شاف حدا ليش تعرف صحي بتعامل مع المرضى كالحيوانات هاي كنت جاي بالبنت العريض يعني هو حي ولا ميت تسألش عنه مفروض بدول تحكم حالها كل فترة تتابع مع المريض تشوف كيف وضعه حي ولا متوفي ولا كيف وضعه ما بصير تتعامل معه بهالمنطق كأن احنا الحيوانات ولا قيمة والله الزلمة شكله باكي زعلان بعد ما قابلته بعد كم يوم بقول والله أنا عملت لك بلوك على الرقم الثاني اللي كنت زعلتني فهذا الدكتور للأسف الشديد المفروض يا أخي مش بهالمنطق تتعامل مع المريض ولا وشكله عقاب لإلي ما بعرف قاصد ولا مش قاصد خلاني مرتوع تقريبا أربع ساعات أستنى مع إنه كنت جاي من الساعة 8
0: طيب يا سيدي
2: بالحجة إنه بقول لك يا عمد أنت كنت رح تسجل مش رح تسجلوك لأن الأولوية للأورام. وفي ناس قدامي كان يتعامل معهم بأسلوب ناشف ويخليهم يستنوا وبهالمنطق. ويقول أبو قصي الأمور ليس هكذا تأخذ. يعني مبلغ مش شغلة شخصية بيني وبينك. أنت طبيب، أنت مسؤول، أنت مسؤول أمام بالعالمين. هو دكتور صوام يعني بيسخهم اثنين وخميس مثله يعني. فللأسف الشديد أنا كنت أحكي لأخواننا اللي بيشتغلوا اللي بيتمثلوا في رجال الدعوة اللي كنت أقابلهم من الأطباء في خانة الأطباء.
3: نعم.
2: كنت أقول لهم يا جماعة الخير المسألة مش إنك تقعد 40 يوم وست أشهر وسبعة أشهر في المسجد لمسجد وتدعو الناس. المسألة إنك تكون رجل دعوة في مهنتك في موقعك. انت اسمان هيك صحفي لما انت تطلع مع رجال الدعوة وتيجي تدعو للإسلام وتدعو للأخلاق وتدعو وانت في صحافتك يعني انسان شوية حيك او انسان شوية صحيح. فكيف تلاقي اسمع منك كما نسامعك على الراديو؟ كيف بدك اخذك قدوة وانت كطبيب لما روح اقابلك في عيادتك وتتعامل مع واحدة اختيارة جاية من آخر الدنيا والله بيعرف شو عندها وشو ظروفها وشو خلفيتها بأسلوب ناشف. فأنت كيف بدك تقابل رب العالمين؟ أنت عمين تضحك أنت حالك مو تضحك رب العالمين وتضحك على الناس.
3: كل الاحترام.
2: أنت كموقعك في موقعك في مهنتك دعوة. الإسلام يقول أبو قصي ما وصل لتنزانيا وأستراليا ونيوزيلندا بالسيف، وصل بالتجار ومعاملة أخلاق التجار والمعاملة الحسنة بالأخلاق الحسنة ليس أكثر ولا أقل. فأنت وظيفتك تعمل هيقول لك كمان مرة الوضع صعب، الوضع صعب على الجميع وفي ناس الوضع لها في حالهم كيف عايشين. الطبيب يا أخي أبو قصي خليني شوية أكون شوية قاسي، جزء كبير منهم عند عيادتين وثلاث في بين الخليل ورمال وبيت لحم. وقلت لك نصح هذا المعلومات في أطباء كثير بيسافروا بشموا الهواء وعايشين ومبسوطين. فأنا ما بقصد أن الكل في جزء لا بأس فيه عايشين ومش محتاجين لا بيستنوا السيارات بالسلطة.
3: وصلت الرسالة عطية.
2: فبتمنى على الجميع يتعامل بأخلاق الإسلام وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبروا حالهم كوافجة ويتعامل مع الإنسان اللي قدامه كوالدته كوالده كإنسان جاي ملوب بحاجة لمساعدته. والله يمثل الجميع وتحياتي.
3: كل المحبة عطية على هاي الكلمات الرائعة. شكرا شكرا كثير عطية.
0: شكرا كثير أخونا عطية الدكتور معن. شكرا كثير محمد أبو عهور. يسعد مساكم الوليد مساء الخيرات والمصرات. أخونا محمد موسى أحلى مساء من مخيطة الأناقة. محمد أبو يزن، محمد الخطيب ألف سلامة على الشيخ أشرف أبو ياسين الله يسعد مساكم وألف سلامة للجميع. بنمسي على أخونا أبو المعتصم عبدو الله يسعد هالمساء أبو المعتصم. شكرا كثير حمزة زبون. شكرا كثير بوجة بيقول عدم مؤاخذة سؤال هل نحن كفار ونحن بحاجة لرجال دعوة، هو قصد يعني التذكير. موسى صباح يسعد مساك. جمال الهيموني بيقول الدين المعاملة الحسنة صدقت. شكرا لزملاء بهندسة الصوت. حديث البلد انتهى لهذا المساء. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
4: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات أستحق الحياة.
5: حديث البلد مع عثمان صلاح.
6: من حقك تحكي.
7: بدنا مصاري يا اخي ادمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص سكر كمان مره.
6: من حقك تشكي.
8: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مشاكل توصل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا اواعينا يعني؟ خلينا نهيج بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
6: انت مواطن في هالبلد،
8: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتهموه. وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي. الله يرضى عنك.
6: لكن وين المسؤول؟
8: Yeah.
9: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل في بعضها، الكتاب راجعة والناس مش قادرة تعمل أداه. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لحكم ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليقول كلامه.
6: صوتك بوصل وممكن يغير.
10: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس تعرف تشغلها أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
6: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
11: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: قلبي ما بده حياته ولا بده عمره بالك، ليلي طويل سعادته

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ونرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نحن نحيا في عالم جن جنونه وأدار ظهره لله القدير، ولا بد له أن يدان. سنرى أن كل الذين يولدون إلى هذا العالم هم خطاه ويحتاجون إلى نعمة الله المخلصة. أدعوك لتنضم معي في دراسة متجددة اليوم عبر سفر اللاويين.
2: يوما سعيدا مستمعي الأفاضل. هذه حلقة جديدة من كنوز الحكمة يطل بها عليكم مضيفكم سهيل موسى. صديقي، إليك هذه القصة المؤثرة التي تحكي عن عمل المسيح العظيم لنا على الصليب. كتبها القس جورج شاكر. لقد كان زواجه موفقا إلى أبعد الحدود، فلقد جمع الحب بينهما واشترك معا في حمل أعباء الحياة. الوفاق كان عنوانا لبيتهما، والتقوى تاجا لشركتهما، والتعاون أسلوب حياتهما. رزقا بابن جميل، فكم كانت سعادتهما، لكن السعادة لم تدم طويلا، إذ بدأ المرض في الزوجة، وكان تقرير الطبيب صدمة عنيفة على نفس الزوج. وكم كان قاسيا على الزوج أن ابنه يسأل الطبيب في براءة الأطفال: ما هو مرض أمي؟ وأخذ الطبيب يربت على الابن قائلا له بنغمة أسيفة مليئة بالألم: لا تخف يا ولدي. ولم يستطع الزوج أن يرى ذلك المشهد، بل أسرع إلى غرفته ودفع رأسه في الوسادة وأطلق العنان لدموعه، على أن أقصى اللحظات مرت بحياة الزوج عندما ودع زوجته الوداع الأخير ورجع إلى البيت ليسأله ابنه والدموع على وجنتيه: أين أمي؟

كانت التجربة قاسية لولا قوة الله التي ساعدته على احتمالها، ويد الله التي أحاطت به ورفعته فوق الألم وقسوة الظروف. مرت الأيام بطيئة وحزينة، واقترب أحدهم ينصح الرجل بالزواج ثانية، ورفض في بداية الأمر هذه الفكرة بكل إصرار، غير أن رعاية الابن بعد رحيل أمه كانت أهم وأول الأسباب التي دفعته للزواج مرة أخرى، وكانت الزوجة الثانية تعامل ابنه معاملة طيبة ورقيقة قبل الزواج منه وفي الأيام الأولى لزواجها، حتى أنجبت طفلا فأخذت تغار عليه جدا وأرادت الاستحواذ على كل مشاعر زوجها لابنها فقط، وبدأت تعامل ابن زوجها بقسوة وعنف.

مرت الأيام ومضى الابن في الطريق الوعر بنجاح باهر حتى تخرج من كلية الطب، وكان سر نجاحه أنه كان قادرا على تلقي الضربات كلما سقط وقف من جديد. مضى في طريقه وهو يضمد جراحه، لم يلتفت أبدا إلى الوراء ولم يفكر أن يضيع وقته في الانتقام، بل كان يبتسم لزوجة أبيه حتى لو كانت دموعه تسقط داخله، كان يحبها بالرغم من حقدها عليه ومقاومتها له. كانت تلعنه فيباركها، كانت تسيء إليه فكان يسامحها ويغفر لها ويصلي من أجلها، كل هذا لأن المسيح كان يحيا فيه.

0: وسنتابع قصتنا يوم غد بإذن الله. أما الآن فأتركك مع الأخ سهيل موسى ودرس اليوم.
1: يطيب لي أن أكون برفقتكم مستمعي الأحباء، وأتطلع إلى نصف ساعة غنية ومفيدة مع مقطع جديد من سفر اللاويين. انتهينا المرة الماضية من التأمل في لائحة طعام الشعب القديم، وذلك ضمن الإصحاح 11 من اللاويين. تحدثنا عن علامتين فارقتين للأسماك الطاهرة، الزعانف والحرشف. وإذا كانت السمكة تحتاج إلى زعانف تتحرك بها في الماء وحرشف تقاوم به تأثيره عليها، فالمؤمن يحتاج أيضا في سيره وسط مشهد بحر هذا العالم المتلاطم الأمواج إلى قوة تدفعه على الحركة، وكذلك أيضا لمقاومة كل تأثير المناظر التي تحيط به. لم يعطي علامات فارقة للطيور، ولكن جميع الطيور النجسة كان الشيء المشترك بينها أنها تقتات على جثث الحيوانات والأسماك والطيور الأخرى. كان على أبناء الشعب أن يقرروا ما هو الطاهر من النجس. الدرس الذي نتعلمه لحياتنا هو ضرورة اتخاذنا للقرارات حول سلوكنا وإيماننا في الحياة. هناك قرار حول قبول المسيح، حول دراسة الكتاب المقدس، وحول السير في طريق ترضي الله. على المؤمن أن يكون له مذاق سماوي فيميز بين طعام وطعام. لم يكن أكل الحيوانات النجسة هو الممنوع فقط، بل ولمسها أيضا، وهنا النجاسة تنتقل عن طريق اللمس. وهناك مبدأ هام أمامنا: الطهارة أو القداسة لا تنتقل باللمس، بعكس الخطية والنجاسة التي تنتقل بالتلامس. بكلمات أخرى، من المستحيل إخراج القداسة من النجاسة، ولكن النجس يمكن أن يؤثر على الطاهر. الرجل الشرير لا يمكنه أن ينتج أعمالا بارة مقبولة لله. إذا وقعت جثة الحيوان النجس على نبع ماء أو بئر فلا يتنجس، لأن الماء فيها جار ومتدفق. أليس رائعا أن الرب يسوع هو نبع المياه الحية الذي لا يتنجس بالتلامس مع الخطاة أو المرضى أو المصابين بالبرص؟ كل ما كان يزحف على بطنه هو نجس، لأن هذه الحيوانات ترمز إلى سقوط الإنسان عندما لعنت الحية وصارت تزحف على بطنها. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذا هو السبب الذي حمل الرب على كل هذا التدقيق في التقديس العملي. إن قداسة المؤمن اليوم مبنية على

0: انتسابه إلى الرب القدوس.
1: وكلما زاد تأملنا في صفات الله وتعمقنا في معرفة انتسابنا إليه في المسيح بقوة الروح القدس، كلما ازددنا قداسة. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الإصحاح 12 من سفر اللاويين. شدد الإصحاح السابق على الجانب الخارجي من الخطية والتلوث بالتلامس، ونحن نحيا اليوم في عالم تحيط به الخطية من كل اتجاه. الإصحاح التالي يشدد على الجانب الداخلي من الخطية، فنحن لا نصبح خطاة بالتلامس فحسب، بل ونحن خطاة بالولادة. يختص هذا الإصحاح بالأمومة ونقل الخطية بالوراثة. في الواقع إن الطبيعة التي نرثها أبا عن جد هي الطبيعة الساقطة الخاطئة، ومهما قلبنا الطرف في طبيعة الإنسان الساقط وفي أي دور من أدوار تاريخ حياته، سواء في دور الولادة أو الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، من الرحم إلى القبر، فإنها موصوفة بالضعف والفساد والنجاسة. قال الزبوري في القديم: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. وفي سفر أيوب نقرأ: وكيف يزكو مولود المرأة. وكما كان الإصحاح السابق يختص بالتغذية، فإن هذا الإصحاح يختص بالتوليد وطب الأطفال. ربنا هو الطبيب العظيم المتخصص في كافة الحقول. راح الوثنيون في القديم يطلقون كافة أنواع الخرافات فيما يتعلق بنجاسة المرأة من جراء الولادة. لا يوجد أي تلميح من هذا في النظام اللاوي، كما أن اعتبار المرأة بدرجة أقل من الرجل هو من نبع وثني. أما بالنسبة للنظام اللاوي فهو على العكس من ذلك، قام برفع مكانة المرأة وتقدير الأمومة. بالطبع كان هناك فوائد صحية من وراء ممارسة الشرائع التي سنها الله، كما رأينا في مجال الغذاء. كان الله يهتم بالناحية الجسدية لشعبه، وفي نفس الوقت كان يعلمهم ونحن من بعدهم الحقيقة الروحية العظمى، أننا مولودون بالخطية. هناك تعليم يرفضه الناس بشدة اليوم، وهو فساد الإنسان الكلي. ولكن ما عليك سوى أن تنظر إلى إنسان اليوم لتراه يستعرض هذا التعليم بشكل واضح، ووسائل الإعلام تمتلئ من ذلك وتشهد على صحة هذا الكلام. يقول لنا بولس: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فكرة العالم عن البراءة والفضيلة والصلاح هي صورة أم تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها بكل حنان، لكن الله يرسم لنا صورة مغايرة، لوحة معاكسة في هذا الإصحاح. صحيح أنها صورة أم تحمل طفلها أيضا، ولكن هذا الطفل مفعم بالنجاسة والخطية. هل تعرف ماذا حدث؟ هذه الأم أنجبت إلى العالم إنسانا خاطئا، وهذا كل ما تستطيع أن تعمله، لأنها هي نفسها خاطئة. كذلك الحال بالنسبة للوالد. ولكن ما أسرع نسيان الإنسان لهذه الحقيقة متى خدعته الدنيا بزخرفتها، فاغتر بمجدها وعزها الباطل، وما أسرعه إلى عمل مآزر يستر بها خزيه، فتراه يسعى جهده لمدارات عيوبه بالزينة الخارجية والمنظر الحسن. ولكن ما عليك إلا أن تنظر إليه وهو خارج من بطن أمه، فيدخل العالم عريانا مسكينا ذليلا، ثم يسير فيه إلى أن يوضع مع تراب الأرض، وهكذا خرج من العالم بدون شيء. لابد وأنك تذكر مستمعي ما قاله الله لحواء: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لن يكون هناك وجع في الولادة فحسب، بل سيكون هذا الطفل سبب ألم لأنه خاطئ. هذا ما كان في فكر بولس عندما وضع بعض الإرشادات فيما يختص بمكانة المرأة في العبادة العامة. قال: ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. يتحدث بولس هنا عن مكان القيادة التعليمية في الكنيسة، وأظن أنه قال ذلك لسببين: آدم خلق أولا، وفي التعدي حواء هي التي سقطت أولا. يقول: لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. وهذا لا يعلم أبدا تفوق الرجل على المرأة، بل إن المسألة هنا مسألة ترتيب وقيادة. المرأة هي أول من سقط في الخطية، وهنا هي التي قادت المسيرة. الحقيقة أن المرأة تتألم في ولادة طفلها هي دليل على دينونة الله، ولكن بالطبع هذا لا يعني أنها تفقد خلاصها عندما تنجب خاطئا إلى العالم، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل، يتابع بولس في رسالة تيموثاوس الأولى. هي لا تخلص بالولادة، بل من خلال الولادة. بكلمات أخرى، المرأة لا تصبح نجسة وتفقد خلاصها بإنجاب خاطئ إلى العالم. دليل خلاصها يظهر بإيمانها والمحبة والعيش التقي والتعقل. النجاسة تحت الناموس ذكرتها بأنها أنجبت خاطئا إلى العالم. ألم المخاض تحت النعمة يذكر الأم بأن خاطئا قد ولد بالرغم من كونها مؤمنة. عندما قال الرسول بولس لسجان فيليبي: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، لم يقصد أن العائلة كلها ستخلص بمجرد أنه آمن هو بالمسيح. أولادك لا يخلصون لمجرد أنك مؤمن. المشاكل تبرز عندما يرتاح الأهل، ظنين أنهم يربون زهرة جميلة يانعة، بينما هم في الواقع يربون عشبة ضارة. هذا ما نحن عليه يا صديقي، وهذا ما نحضره إلى هذا العالم. هنا يبرز سؤال آخر. يقول أحدهم: إذا كان طفلي قد ولد خاطئا ومات وهو طفل، فهل يهلك لأنه خاطئ؟ كلا. في آدم الجميع يموتون، هذا حق، ولهذا السبب مات الصغير. ولكن الرب يسوع قال إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. كلمة ملائكتهم يجب أن تترجم أرواحهم. بكلمات أخرى، عندما يموت هذا الطفل فإن روحه تذهب عند الآب. لماذا؟ لأن المسيح مات لأجل الخطاة، وهذا الصغير لم يصل بعد إلى سن المسؤولية، وحال بلوغه سن المسؤولية عليه أن يتخذ قرارا تجاه المسيح. كتب أحدهم على قبور أولاده الأربعة العبارة التالية المؤثرة: تحت هذه الحجارة يرقد أربعة أطفال، ترى هل هم مخلصون أم هالكون؟ إذا كان الموت بالخطية فإنهم قد أخطأوا لأنهم يرقدون هنا، وإذا كان دخول السماء بالأعمال فلا مكان لهم في السماء. أيها المنطق، يا لك من فاسد. افتح صفحات الكتاب المقدس تنحل العقدة. ماتوا لأن آدم أخطأ، وسيحيون لأن يسوع قد مات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأصحاح 12 من اللاويين كاملا.
2: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم 8 يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها، كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجئ حتى تكمل أيام تطهيرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوع كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها، ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. هذه الشريعة التي تلد ذكرا أو أنثى، وإن لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي حمام، الواحدة محرقة والآخرة ذبيحة خطية، فيكفر عنها الكاهن فتطهر.
1: الأم تعتبر نجسة لأنها أنجبت خاطئا إلى العالم. فكرت حواء أنها أنجبت المخلص عندما ولد قايين، ولكنها في الواقع أنجبت إلى العالم الخاطئ الأول، أنجبت القاتل الأول. هذه المراسم اللاوية التي نجدها هنا لتذكر المرأة أنها لا تنجب إلى العالم سوى الخطاة، تماما كحواء. تنقسم فترة النجاسة عندها إلى قسمين، القسم الأول يتكون من 7 أيام، والثاني من 33 يوما. نلاحظ أن نجاسة الأمومة هنا تتعارض مع الصورة التي يرسمها عالم اليوم عن الأمومة، ولكن بالرغم من ذلك لابد من التشديد على أن الأطفال الذين يولدون هم خطاة وسيكبرون للثورة والتمرد والفلسفات الخاطئة. الفترة الأولى التي تكون المرأة فيها نجسة تتكون من 7 أيام، يلي ذلك في اليوم 8 ختان الطفل. هذه كانت علامة العهد التي أعطاها الله لإبراهيم. في الختان الولد يدخل إلى العهد. الولادة الطبيعية لا تعني أبدا دخول الإنسان في علاقة صحيحة مع الله. الولادة الطبيعية تفصل الإنسان عن الله. الفترة الثانية تتكون من 33 يوما، وهكذا يصبح المجموع 40 يوما. وهذا يؤكد الحقيقة أن الختان كان له معنى التطهير. كان طريقة الله في العهد القديم ليقول لا تمنع الأولاد من أن يأتوا إليه. ختان الذكر كان ينزع القليل من خطية الأم، وقبوله كان يعني قبولها هي الأخرى. كانت تتذكر أنها ما زالت خاطئة، وما زال أمامها 33 يوما لتطهيرها. من المدهش أن نعرف أن يسوع ختن في اليوم 8، ثم أحضروه للهيكل عندما تمت أيام تطهير مريم حسب الشريعة. كانت مريم بشرا مثلنا، ولدت تحت الخطية، ولكنها أنجبت مخلص العالم الخالي من الخطية. ولادته لم تخلصها، بل قبولها المسيح مخلصا لحياتها. إننا نستغرب جدا للتنازل العجيب الذي وصل إليه تعالى في سبيل إظهار نعمته بواسطة الرب يسوع، الحمل الذي بلا عيب، الذي لم يعرف خطية، والذي ولد من امرأة. كيف أن تلك المرأة التي حملت في بطنها ذلك الطاهر القدوس الخالي من الخطية، كيف أنها تخضع للناموس الطقسي الذي يحكم بتطهيرها من نجاستها، فتكمل أيام تطهيرها حسب ناموس موسى. كان لابد لها أن تقدم ذبيحة لأنها تحمل الخطية كغيرها، لم تكن بلا خطية. أحضرت الذبيحة لها وليس للرب يسوع. لم تقدم أي ذبيحة عن يسوع، بل بيسوع هو الوحيد الخالي من كل خطية. هو الذي صار ذبيحة للخطية، خطية العالم. إنه حمل الله. كما ونجد أن أبوي ربنا يسوع كانا على درجة من الفقر هذا مقدارها، حتى أنه لم يكن في وسعهما أن يقدما خروفا محرقة. ويا لعظم هذا السر، الغني العظيم ظهر في هذا العالم الذي صنعته يداه فقيرا، ولكن شريعة موسى هيأت للمسكين ذبيحة، وقد انتفعت بها أم يسوع. نعم، الرب يسوع لم يأخذ مركزه في هذا العالم بين الأغنياء والعظماء، بل اشتهر بفقره وأخذ له مكانا بين المساكين. كانت مدة التطهير مضاعفة عند ولادة الأنثى، لا أعرف لماذا، ولكن لابد أن يكون للختان عند الذكور دور في تخفيف شدة اللعنة. النعمة يا صديقي تأتي بنا إلى يوم جديد. يقول بولس: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. كانت الأم تحضر ذبيحة محرقة وذبيحة خطية لله ليقدمهما الكاهن عنها. لم تكن تخلص فقط بولادة الأولاد كما يدعي البعض، كان لابد لها أن تقدم ذبيحة. يجب على كل أم أن تقبل المسيح في حياتها، وعليها أن تربي ابنها الخاطئ ليقبل المسيح في حياته. وهكذا في الختان وفي ذبيحة الأم يتجلى لنا الصليب، فبه يتم التقرب من الأقداس والانفصال عن النجاسة المرتبطة بولادة الإنسان الطبيعية. والمحرقة تشير إلى موت المسيح بالنظر إلى قيمته أمام الله، وذبيحة الخطية تشير إلى قيمة موته بالنظر إلى حاجة الإنسان الخاطئ. الصليب هو وحده علاج ضعف الإنسان ودواء علته، ومتى أدركت النفس قيمة ذلك العمل المجيد نالت التطهير الكامل وتمتعت به. صديقي المستمع، فكر في هذه الأمور أرجوك. نحن نحيا في عالم جن جنونه وأدار ظهره لله القدير، ولا بد له أن يدان. رأينا أن كل الذين يولدون إلى هذا العالم هم خطاة، وأنهم يحتاجون إلى نعمة الله المخلصة. كل الناس يحتاجون إلى دم المسيح المسفوك لدفع جزاء خطاياهم. فهل حصلت على هذه النعمة وهذا الدم يا صديقي؟
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.